أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

قولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنا

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: ابقوا معنا، أنتم على موجات راديو عدن الغد، صوت كل الناس. على موجة الـFM 959-899 من قلب عدن ينبض صوتنا.

0: علاقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودعت على الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
3: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
3: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
3: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
3: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
3: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
3: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كراتر بجانب قصر السلطان،
3: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
3: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

مع نسمات الصباح وأنتم أول الحضور. صباح جديد وصوت يرافقكم منذ البداية. راديو عدن الغد 899-959.

وانسلك خلاص بنساك من قلبي يدق الهجر والقلب وش هجري ذنبي

0: ابقوا معنا، أنتم على موجات راديو عدن الغد، صوت كل الناس على موجة الـFM 959-899. من قلب عدن ينبض صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: الشاي عليك والأغاني علينا، نغمتك عدنية على عدن الغد 899-959.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

0: 저 대하는 그런 인내가 돼요.
1: يسعد صباحكم يزيد يسعد صباحك لازال برضو كمان يسعد صباح الجميع ويسعد صباح متابعينا وأكيد زملائي المتواجدين معي اليوم وصباحنا مختلف في هذا اليوم المميز حقيقة لأنه ببساطة بليالي الشتاء أصبحت مرافقة وأنا بقول ليالي الشتاء لأنه دائما إحنا بنحب الليل في الشتاء ودائما بنحب أكتوبر والنسمات البادئة اللي بترافق أكتوبر كمان وأظن بأنه الجميع وهو جاي للدوامات بدأ يشوف النسمات الباردة اللي بترافقهم وحتى هم في الباصات على الخط البحري. يسعد صباح المتابعين ويسعد صباح هذه الأجواء الجميلة وكل الناس اللي رايحة للدوامات سواء كانوا رايحين وجازعين من خط البحري أكيد بيشوفوا الشيء اللي أنا شفته وبيحسوا بنفس الشعور. لذلك صباح الخير للرفيق الدائم ناصر من الكنترول وكذلك اليوم مرافقني يزيد. يسعد صباحك.
0: نعم يسعد صباحك.
1: لا زال الموضوع مستمر طبعا يا يزيد فمش مشكلة هذه أحيانا بتحصل معنا فلذلك صباحنا مختلف ربما قد يكون ونفس الأشياء اللي بتحصل معنا حاليا إنه إحنا بنظل منتبهين لكثير من الأشياء برضو كمان اللي لا زالت موجودة معنا وهي ببساطة أصحابنا اللي دائما بيكونوا متواجدين في الأوقات هذه الأزمات اللي بتحصل معنا الأشياء البسيطة كل الأمور اللي بنمر فيها أيضا فلذلك صباحنا ربما قد يكون مختلف في بداية هذا اليوم وفي بداية هذا الشهر. أنا بتمنى أيضا بأنه نكون كلنا مع بعض كالعادة في طول هذه الأيام وفي الخارطة البرامجية الجديدة بتمنى أنكم تتابعوها أيضا. فقبل ما أبدأ حتى بحكاية الرسالة الصباحية أنا بتمنى حاليا طبعا بأنه الزميل يزيد يرجع المايك تبعه يشتغل ويرجع يصبح علينا قبل ما نروح لأي مكان آخر. برضو كمان لازلنا في نفس الموضوع ولازلنا في نفس كل الأشياء واللي لازالت مرافقالنا فصباحنا مختلف نوعا ما. لذلك يسعد صباحكم مرة ثانية.
2: نعم يسعد صباحكم مستمعين الكرام وأخيرا حلت المشكلة وتسمعون الآن فين ما كنتم تسمعون في أي مكان سواء كنت كسلان في البيت ممدد أو تشرب شاهي أو رايح للدوام أو أنت في السيارة الآن أو في الباص في المواصلات وكمان الله يعينكم على الغاز واليوم الجو بارد يعني هذا شيء إيجابي وكمان اليوم موضوعنا بيكون جميل جدا فركزوا معانا وصحصحوا كمان متصلين الأعزاء اللي دايما مشاركين نشتيكم اليوم تشاركوا لأنه معتمدين عليكم بالمشاركات فأكيد نورونا ونسمع آراءكم.
1: نعم يا يزيد وقبل ما نروح لأي مكان وللأغنية الصباحية كالعادة رسالتنا هذه دائما ربما قد تكون تحمل فيها أشياء كثيرة وهذه الرسالة كانت من اختيار الزميل يزيد وهي ببساطة عن مسألة التعايش اللي كنا احنا يعني أهل عدن دائما يا يزيد متعارف عليهم بحكاية التعايش وكيف انهم كانوا من زمان فئات مختلفة بأديان مختلفة بألوان مختلفة ولكن كانت سمتهم دائما وهي انهم متعايشين عايشين مع بعض ما كانوش بيعرفوا كلمة عنصرية ما كانش بيعرف مثلا أنت أسمر أنا أبيض أو بأنه كمان أنت دينك تاني وأنا ديني تاني إطلاقا كان الأمر ماشي على حكاية تعايش لا أكثر ولا أقل.
2: نعم ورغم الاختلاف يعني كان زمان في الدين أو العرق أو حتى يعني النسب وغير من الأشياء حتى الآن أصبحت للأسف في عنصرية ما بين مش بس موضوع الدين ولا العرق لكن أصبحت أنت من عائلة فلان أنت صحيح. لقبك الفلاني أنت يعني تنتمي للمنطقة الفلانية يا تعزي يا ضالعي يا مدري إيش يعني حتى أصبحنا نتقاتل فيما بيننا البين على أشياء ما تستاهلش وكل واحد يعطي للثاني اسم والقاب ويعني قال سبحانه وتعالى يعني لا تنابزوا بالألقاب.
1: نعم.
2: والمفروض يعني نعمل بالدين إذا إحنا كنا مسلمين ونتبع ديننا الإسلامي كيف تتعامل مع أخوك المسلم بهذه الطريقة وحتى مع يعني غير المسلم مش مفروض تتعامل كذا. إحنا عدن عرفناها من زمان بالتعايش والمحبة تجد دليل على ذلك الكنائس اللي موجودة لحد الآن
1: صحيح.
2: كان التعايش ما بين المسلمين والمسيحيين والتعايش بين السود والبيض موجود من زمان يعني فمن اللي لو الحق الآن يجي يخرب هذا النسيج الاجتماعي القوي اللي كان موجود في مدينة عدن ويجيب عادات دخيلة علينا وألقاب وأسماء وحاجات إحنا عمرنا ما سمعناها زي ما أنتوا سادة أنتم زينة، أنتم مدريش إيش، هذه مش من عدن أبداً.
1: هذه هي ببساطة يا يزيد الأشياء اللي للأسف الشديد بدأنا نوصل لها ربما في الفترة الأخيرة، ولكن فعلا إحنا بكل مرة بتكون معنا رسالة صباحية ربما قد تكون هي تحمل في معناها أشياء كثيرة كنا متواجدة معنا من زمان وافتقدناها، فلذلك إحنا حابين إنه فقط ترجع هذه الأشياء اللي لطالما عرفنا عدن فيها. وببساطة يا يزيد رسالتنا الصباحية بأننا نتمنى فقط نتقبل اختلاف الآخرين ونتعايش معهم على حسب ما نشوف من هذا الشخص اللي أمامي، مش على الأشياء اللي ذكرناها مسبقا أنا والزميل يزيد. لذلك حاليا أكيد بنتجه لناصر وبنسمع أغنياتنا الصباحية بكل رواق.

0: ومستمعينا الكرام أينما كنتم، نبدأ معكم الآن أولى فقرات برنامجنا، برنامج عدن هذا الصباح، ونبدأها من نشرة الطقس الجوية المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لهذا اليوم الموافق 14 أكتوبر لهذا اليوم لمدة 24 ساعة، ونبدأه من المناطق الساحلية والقريبة منها مع الزميلة دينا.
1: نعم يا يزيد، حيث طقسها رطب وحار وغائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والجنوبية والغربية وأرخبيل سقطرة، والرياح معتدلة تشتد حول أرخبيل سقطرة وأجزاء من السواحل الجنوبية.
0: أما المرتفعات الجبلية فطقسها غائم جزئيا ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية، وقد تمتد حتى أجزاء من محافظات لحج، أبين، شبوة وحضرموت.
1: أما عن المناطق الصحراوية والهضبية فطقس جاف وغائم جزئيا بشكل عام، حار نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: والآن ننتقل وإياكم إلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة، ونبدأها من المناطق الساحلية والقريبة منها كالعادة وعدن.
1: نعم، أولاها مدينتنا الحبيبة عدن في العظمى 34 والصغرى 29، وحال طقسها غائم جزئيا رطب وحار والرياح خفيفة.
0: والمكلا العظمى 31 الصغرى 27، طقسها غائم جزئيا رطب ومعتدل حار والرياح معتدلة.
1: ومن عروس البحر الأحمر الحديدة في العظمى 35 والصغرى 29، حال طقسها غائم جزئيا أمطار رعدية رطب وحار والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وإلى سقطرة العظمى 34 الصغرى 27، طقسها غائم جزئيا أمطار رعدية رطب وحار والرياح نشطة.
1: ومن سقطرة إلى المخا في العظمى 33 والصغرى 27، وحالة طقسها مشابهة لسقطرة تماما.
0: الغيضة العظمى 30 الصغرى 24، طقسها غائم جزئيا أمطار متفرقة، ويبدو شابورة أعتقد رشة مطر بالأصح، ومعتدل الحرارة والرياح معتدلة.
1: يا سلام، بدأت الأجواء كلها تبرد في كل المناطق. ومعنا زنجبار أبين في العظمى 33 والصغرى 26، حالة طقسها غائم جزئيا أمطار متفرقة رطب وحار والرياح معتدلة.
0: وإلى لحج بلد الفل والكادي العظمى 36 الصغرى 26، طقسها صحو إلى غائم جزئيا أمطار متفرقة وحار والرياح معتدلة.
1: أما عن المناطق الصحراوية والهضبية أولاها سيء في العظمى 36 والصغرى 24، حالة طقسها صحو غائم جزئيا حار نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وإلى مأرب العظمى 36 الصغرى 21، طقسها صحو إلى غائم جزئيا حار نهارا يعتدل في الليل وفي الصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما عن عتق في العظمى 34 الصغرى 21، حالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا أمطار خفيفة حار نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وإلى بيحان العظمى 33 الصغرى 20، طقسها صحو إلى غائم جزئيا حار في النهار ومعتدل في الليل وفي الصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: إلى المناطق الجبلية في صنعاء العظمى 29 والصغرى 12، حالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وإلى تعز العظمى 30 الصغرى 16، غائم جزئيا إلى غائم أمطار رعدية معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وذمار في العظمى 26 والصغرى 8، الأجواء حاليا عن ذمار باردة جدا. فذمار طبعا في حالة الطقس غائم جزئيا غائم أمطار متفرقة معتدل نهارا بارد ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وإلى الضالع العظمى فيها 30 الصغرى 17، غائم جزئيا أمطار متفرقة معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وإبى الخضيرة في العظمى 27 والصغرى 7 أيضا في حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم أمطار رعدية معتدل نهارا بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وإلى البيضاء العظمى فيها 27 الصغرى 12، غائم جزئيا معتدل نهارا بارد نسبيا في الليل والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وإلى قسم التنبيهات والتحذيرات، نحث الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
0: كما نهيب بالإخوة المواطنون في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من تجنب مجاري السيول والوديان وعدم المكوث في الخارج أثناء العواصف الرعدية والحذر من الرياح الشديدة.
1: وطبعا كانت هذه النشرة من إعداد قاسم شكيب الطيب. والآن إلى فقرتنا التالية، ألا وهي أسعار الخضار والفواكه من سوق الجملة في المنصورة، وأكررها للمرة الثالثة. طبعا ربما الأسعار تختلف عن بعض المحلات لأنها أسعار جملة، فنبدأ بالخضروات يا يزيد، أولى المحاصيل معنا.
0: ونبدأها من البطاطا، 22 كيلوغرام في السلة من 19 إلى 20 ألف، سعر الكيلو من 900 ريال.
1: أما الطماطم 20 كيلوغرام من 25 ألف، وسعر الكيلو 1300.
0: البصل الأحمر 25 كيلو من 42 إلى 43 ألف، سعر الكيلو من 1700.
1: أما عن الجزر 5 كيلوغرام من 5000، وسعر الكيلو 1000 ريال.
0: الموز 30 كيلو من 24 إلى 25 ألف، سعر الكيلو من 800.
1: البامية 6 كيلوغرام من 15 ألف، وسعر الكيلو 2500.
0: الباذنجان 16 كيلو من 13 إلى 14 ألف، سعر الكيلو من 900.
1: أما عن الكوسة 18 كيلو جرام من 16 ألف، وسعر الكيلو من 900.
0: الخيار 16 كيلو من 14 إلى 16 ألف، سعر الكيلو من 1000 ريال.
1: أما البيبار 6 كيلو جرام من 8 ألف، وسعر الكيلو 1400.
0: البسباس 25 كيلو من 19 إلى 20 ألف، سعر الكيلو من 800.
1: أما الكوبيش كبير الحبة من 2800.
0: وننتقل إلى الفواكه، ونبدأها أولى الفواكه لدينا الباباي 24 كيلوغرام من 11 إلى 12 ألف، سعر الكيلو من 500.
1: أما عن الخرمش وهو العط 20 كيلوغرام من 28 ألف، وسعر الكيلو 1400.

0: من 38 إلى 40 ألف سعر الكيلو من 1900.
1: التفاح 20 كيلوغرام من 45 ألف وسعر الكيلو 2300.
0: الفرسك 20 كيلو من 28 إلى 30 ألف سعر الكيلو من 1400 إلى 1500.
1: وأخر المحاصيل معنا العنب العاصمي 20 كيلوغرام من 35 ألف وسعر الكيلو 1800.
0: وكانت هذه النشرة الصادرة من الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية، ونذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية.
1: وإلى جدول رحلاتنا في الخطوط الجوية اليمنية ليومنا هذا الموافق 4 من أكتوبر لعامنا 2026، والبداية دائما مع الرحلة 512.
2: الرحلة 512 أقلعت من عدن الساعة 3 فجرا ووصلت جدة الساعة 5 صباحا.
1: والرحلة 513 أقلعت من جدة في الساعة 6:10 صباحا ووصلت إلى عدن في الساعة 8:10 صباحا.
2: الرحلة 608 أقلعت من عدن الساعة 3 فجرا ووصلت القاهرة الساعة 6:30 صباحا.
1: والرحلة 617 أقلعت من القاهرة في الساعة 7:30 صباحا وسوف تصل إلى الرياض في الساعة 11 ظهرا.
2: الرحلة 506 أقلعت من عدن الساعة 7:45 صباحا وتصل جدة الساعة 9:45 صباحا.
1: والرحلة 507 تقلع من جدة في الساعة 10:45 صباحا وتصل إلى عدن في الساعة 12:45 ظهرا.
2: الرحلة 532 تقلع من عدن الساعة 1:15 ظهرا وتصل الرياض الساعة 3:15 عصرا.
1: والرحلة 533 تقلع من الرياض في الساعة 4:15 عصرا وتصل إلى عدن في الساعة 6:15 مساء.
2: الرحلة 616 تقلع من الرياض الساعة 12 ظهرا وتصل القاهرة الساعة 3:45 عصرا.
1: والرحلة 609 تقلع من القاهرة في الساعة 4:45 عصرا وتصل إلى عدن في الساعة 8:15 مساء.
2: الرحلة 640 تقلع من عدن الساعة 4:30 عصرا وتصل عمان الساعة 8 مساء.
1: وتكملة الرحلة 641 تقلع من عمان في الساعة 9 ليلا وتصل إلى عدن في الساعة 12:30 فجرا من اليوم التالي.
2: الرحلة 610 تقلع من عدن الساعة 7:30 مساء وتصل القاهرة الساعة 11 ليلا.
1: والرحلة أيضا 611 تقلع من القاهرة في الساعة 11:59 ليلا وتصل إلى عدن في الساعة 3:30 فجرا من اليوم التالي.
2: الرحلة 514 تقلع من عدن الساعة 9:30 ليلا وتصل جدة الساعة 10:30 ليلا.
1: وآخر الرحلات معنا 515 تقلع من جدة في الساعة 12:30 فجرا وتصل إلى عدن في الساعة 3:30 فجرا من اليوم التالي.
2: ونتمنى للجميع الوصول الآمن.

0: وحاليا إلى جولتنا الإخبارية من صحيفة عدن الغد، ونبدأها من الصفحة الأولى وأبرز العناوين معنا.
1: الهجوم المرتقب على ميليشيا الحوثي، فرص النجاح وحدود القوة ومعركة استعادة الدولة.
0: القوات المسلحة والمقاومة الشعبية تسيطر على حصن سامع جنوب شرقي تعز.
1: تعزيزات عسكرية جديدة تصل جبهات تعز وترفع جاهزية القوات.
0: وتحركات عسكرية متسارعة في الساحل الغربي، معهد أمريكي يحدد مفتاح نجاح العملية المرتقبة.
1: استسلام 56 حوثيا خلال مواجهة عنيفة في جبهة الأقروض بتعز.
0: ولقاء عسكري حاسم في عدن، المحرم والصبيحي يبحثان تحركات الحوثي والاستعدادات للمواجهة.
1: تفاصيل جديدة بشأن أمريكي متهم بدعم تقني ولوجستي لميليشيا الحوثي.
0: وإلى صفحات عدن الداخلية، معنا معارك عنيفة في تعز والقوات المسلحة تحبط هجوما حوثيا باتجاه خط الضباب.
1: نعم، أنا مش متعود على الصحيفة دي. إذن لطفي نعمان، حضور القيادة في الميدان يعزز الثقة ويرفع معنويات القوات.
0: والشبحي، تفاهمات لتشكيل تحالف دولي بقيادة السعودية ضد الحوثيين.
1: إياد الردفاني يحذر من نقص الغذاء والمياه في جبهات القتال.
0: وحاليا معنا تعزيزات عسكرية جديدة تصل إلى جبهات تعز وترفع جاهزية القوات.
1: القوات الحكومية تنفذ 71 عملية ضد تحركات حوثية في جبهات تعز.
0: والقوات المسلحة تعلن هجوما على استهداف عسكرية حيوية في صنعاء.
1: وننتقل وإياكم إلى الصفحة الرابعة، وتجدون تقرير لمتابعة عدن الغد تحت عنوان جبهة تعز تحت الضغط، لماذا فتحت ميليشيا الحوثي 56 جبهة في وقت واحد؟
0: وإلى الصفحة الخامسة، معنا انطلاق امتحانات المفاضلة على 50 منحة دراسية بجامعة القرآن الكريم في عدن.
1: ضبط متورطين في نشر معلومات عن التحركات الأمنية والعسكرية بعدن.
0: وزارة الإعلام تطلق مركز التحقق الحكومي لمواجهة الأخبار الكاذبة والتزييف الرقمي.
1: ضبط مصفات نفط غير قانونية في صحراء دهر بشبوة، وإحباط نشاط لتهريب المشتقات.
0: وجامعة عدن تحصد جائزة التعاون الدولي في مونديال الأمن المالي بروسيا.
1: مدير مكافحة المخدرات بعدن يستنفر الإعلاميين والناشطين لمواجهة آفة المخدرات.
0: وورشة في عدن تبحث نتائج مشروع حماية الموارد الوراثية النباتية في اليمن.
1: وننتقل إلى الصفحة السادسة، وأخبار عودة إطلاق الرصاص في أعراس شقرة تثير المخاوف ومطالبات بتشديد الإجراءات الأمنية.
0: وإغلاق مدرسة وادي بنا بالرواء يشعل خلافا حول ملكية الأرض ويعطل الدراسة.
1: موسوعة من 34 مجلدا بعد 26 عاما من البحث، مختار راجح يناشد باحتضان مشروعه القانوني.
0: وتعثر صيانة خط المحافظ بعدن بسبب طفح المجاري ومخاوف من هدر المال العام.
1: شرطة عدن تضبط أدوية مهربة وتلقي القبض على متهم هارب في قضية شروع بالتفجير.
0: وفي الصفحة السابعة، حوار بقلم الدكتور الذي حاوره الخضر عبد الله رئيس اللجنة المشتركة لميثاق الشرف الإعلامي في تعز حسن الحاشدي. الميثاق نتاج توافق سياسي والهدف توحيد المسؤولية تجاه الكلمة.
1: وفي الصفحة الثامنة تجدون تحليل سياسي لعدن الغد بعنوان الهجوم المرتقب على الحوثيون، فرصة النجاح وحدود القوة ومعركة استعادة الدولة.
0: وفي الصفحة العاشرة والحادية عشر من الكتابات المتواجدة معنا بقلم الأستاذ والدكتور خالد سالم باوزير، متى يستفيد الحضارم من ثروات أرضهم؟
1: ومقال بعنوان في مكتب الرئيس العالمي، الظلم يلبس الميري، بقلم صلاح المقلدي.
0: والنقابات تبدأ من القواعد لا من السلطة، بقلم أحمد ناصر.
1: ومقال آخر أيضا بقلم خالد العدني بعنوان كثر الزن على الآذان أمر من السحر.
0: نعم، وحاليا إلى الرياضات المحلية معنا هنا في صفحة 12، لجنة المسابقات باتحاد الكرة تستأنف الدوري في 8 أكتوبر وتؤجل نصف نهائي الكأس إلى نوفمبر.
1: والقادسية يتوج بطلا لبطولة ناشئي هدى بحبان في شبوة.
0: ونجم السبسب يتوج بطلا لدوري الفقيد الشيخ عبد الرب الشطيري بيافع رصد.
1: وننتقل إلى الصفحة 13، ورياضة عالمية، قدم الأسياد، كوريا تحسم الذهب والصين تحقق البرونزية.
0: وهذا الخبر اللي أنا بحبه حاليا، في المرة الثانية تواليا رافينيا لاعب الشهر في إسبانيا.
1: وكوكوريكا يقول مظهر غريب والريال في مرحلة بناء.
0: وجيسيوس يفتح باب الصلح مع رونالدو.
1: ويومي أو يومي حرمها المرض من شقيقها وأهدته ذهبية الأسياد.
0: وفي الصفحة 14 تقرير ومسؤولون السعودية تخطط لمهاجمة الحوثيين لكسر حصار البحر الأحمر.
1: وننتقل إلى الصفحة الأخيرة من صفحات عدن الغد وتجدون فيها مقال بعنوان دول اتفاق مكة تجتمع هذا الأسبوع لبحث هجمات الحوثيون.
0: نعم يا يزيد. وأظن في كمان خبر آخر هنا، طيار فلاي دبي لرئيس وزراء الهند فتحت باب قمرة القيادة خلال تعرضي للهجوم.
1: وتجدون مقالة أخيرة لأحمد الشميري تقول تعز من هنا تبدأ نهاية الحوثي.
0: وحكمة جميلة جدا اليوم معنا، حكمة اليوم تقول كذبة واحدة تجذب عشرة بعدها مثل إيطالي.
1: نعم صحيح. ونقرأ طيار فلاي دبي.
0: نعم.
1: إذن نذهب إليه. قال الطيار الهندي الذي تعرض للهجوم في واقعة رحلة شركة فلاي دبي للطيران لرئيس الوزراء الهندي ناريندا موندي أول أمس الجمعة أنه فتح باب قمرة القيادة في الطائرة أثناء تعرضه للهجوم، وذلك وفقا لمقطع فيديو نشره مكتب رئيس الوزراء أول أمس الجمعة.
0: نعم. وأوضح مسؤول إسرائيلي الأربعاء الماضي أن الطائرة التابعة لشركة فلاي دبي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب، وعلى متنها قرابة 100 إسرائيلي غيرت مسارها إلى السعودية بعد إرسال إشارات طوارئ إثر شجار بين الطيارين وليس بسبب عملية خطف.
1: ونقرأ أيضا هنا، أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أن لجنة الدفاع السياسي الاستراتيجية المنبثقة عن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين باكستان والسعودية وتركيا ستعقد اجتماعا في الرياض الأسبوع المقبل لبحث هجمات الحوثيون على السعودية.
0: ويأتي الاجتماع المرتقب بعد اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، جرى خلاله بحث التقدم المحرز في إنشاء الأمانة العامة واللجان وفرق العمل المنصوص عليها في الاتفاق والاستعدادات لبدء عملها.
1: وكانت باكستان والسعودية وتركيا قد أبرمت اتفاق مكة للدفاع المشترك في 7 آب، وينص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث اعتداء عليها جميعا.
0: واتفقت الدول الثلاث خلال أول اجتماع للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنبثقة عن الاتفاق والذي عقد في إسطنبول في 31 آب على تعزيز التعاون الدفاعي وتطوير القدرات العسكرية وإنشاء أمانة للاتفاق في السعودية.
1: ويحاكي مبدأ الاتفاق الذي يعتبر الهجوم على دولة عضوا هجوما على جميع الأعضاء، مبدأ الدفاع المشترك هذا المنصوص عليه في المادة 5 من حلف شمال الأطلسي الناتو.
0: وهذا هو طبعا الجولة الإخبارية من صحيفة عدن الغد، وللمزيد من التفاصيل زوروا منصات عدن الغد للإعلام.
1: نذهب الآن إلى فاصل قصير ونعود إليكم.

0: والآن مستمعينا الكرام، نذهب وإياكم إلى موضوعنا الرئيسي والذي هو تحت عنوان أزمة المهاجرين في عدن. نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية الشيخ عثمان حملة واسعة لضبط المهاجرين غير الشرعيين تمهيدا لترحيلهم أو كما يعرفون بالأورمو.
1: طبعا هذه الخطوة يا يزيد لاقت تأييدا واسعا في الشارع العدني، حيث يرى المواطنون أن التواجد العشوائي للمهاجرين بات يشكل تهديدا أمنيا وعبئا إضافيا، معبرين عن ذلك بوضوح بشعار فينا اللي مكفينا. وتعالت المطالبات بضرورة الترحيل الفوري والجذري وعدم الاكتفاء بالاحتجاز المؤقت والإفراج عنهم لاحقا.
0: ولكن قبل أن نذهب إلى فقرتنا التفاعلية معكم وسؤالنا التفاعلي، نذهب وإياكم الآن إلى تقرير أعدته الزميلة المتميزة ليان صالح حول هذا الموضوع، فلنستمع سويا.
2: في مدينة عدن تعود قضية المهاجرين غير النظاميين إلى واجهة النقاش مع تزايد حملات الضبط التي تنفذها الأجهزة الأمنية في عدد من المديريات. وفي مديرية الشيخ عثمان نفذت حملة أمنية واسعة لضبط مهاجرين غير نظاميين تمهيدا لإجراءات قانونية قد تشمل الترحيل. هذه الخطوة أثارت تفاعلا واسعا في الشارع العدني، فبينما يرى بعض المواطنين أن التواجد العشوائي للمهاجرين يفرض ضغوطا إضافية على المدينة وخدماتها ويثير مخاوف أمنية لدى بعض السكان، تتعالى أصوات تلخص موقفها بعبارة بسيطة: فينا اللي مكفينا. وفي المقابل هناك من يدعو إلى التعامل مع المهاجرين بإنسانية ومراعاة ظروفهم، مع ضرورة التفريق بين من يخرق القانون وبين من يحتاج إلى الحماية والمساعدة. وبين هذه المواقف المتباينة تبقى المسألة أكبر من مجرد حملة أمنية، فهي قضية ترتبط بالأمن والخدمات والهجرة غير النظامية والجوانب الإنسانية في آن واحد. فعدن التي تستقبل أعدادا كبيرة من السكان والوافدين تحتاج إلى معالجة تنظم التواجد وتحفظ أمن المجتمع وتضمن في الوقت نفسه عدم انتهاك حقوق من يمرون بظروف إنسانية صعبة. وبين مطالب الترحيل ودعوات التعامل الإنساني يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن لعدن أن توازن بين أمنها واحتياجات سكانها وبين المسؤولية الإنسانية واحترام القانون؟ إنها قضية تحتاج إلى حل منظم ودائم، لا إلى حملات مؤقتة تنتهي بانتهاء الحملة. ليان صالح لراديو عدن الغد.

0: وشكرا للزميلة ليان صالح على هذا التقرير. وحاليا نفتح معكم أبواب النقاش في سؤالنا التفاعلي، كيف تقيمون هذه الحملات الأمنية؟ وهل يشكل التواجد العشوائي للمهاجرين مصدر قلق حقيقي في أحيائكم؟
1: ويمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام التالية 781-952-121 أو 02-38-79-13. أكيد تنورونا باتصالاتكم وشاركونا آراءكم جميعا حول هذه المسألة. وإذا كان عندكم أي قلق حول مسألة الأورمو كما نعرفهم والمهاجرين، وكيف تلمسوا هذا الموضوع والترحيل، هل أنت يعني مؤيد لهذا الموضوع أم تشوف أنه ليس بالضرورة؟
0: نعم يا يزيد، وأظن في معنا أولى الاتصالات في صباحنا حاليا، ونقول يا صباح السعادة والرضا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام والرحمة.
2: كيفك دينا؟
1: دينا يا مرحبا، الحمد لله بخير.
0: الله يسعدك يا خالة.
2: أيوة نحن يعني نشجع هذا الحمال الأمنية، لأن الواحد صراحة مخمس. ألو،
1: إذا ممكن الموسيقى يا نصر طفيها،
0: إحنا نسمعك. أيوة. نسمعك يا خالة.
2: واحد يخاف يعني صباح يعني ضغط على المواطن يعني العدني يعني الهجرة من جام قلنا الحين من جام حق الحرب، إحنا لحد الآن شوف لنا 10 أيام أو بلا مياه بلا ماي.
1: ها فين هذا؟ إيش منطقة؟
2: دار ساعد. إحنا نريد المأمور شوف إيش الأسباب يعني الماي كذا موقف على الماي.
1: عندكم الماي كم قد لمقطوع؟ كم؟
2: 10 أيام. 10 أيام أيوة مقطوع، هو كان يعني ما يقتطع حتى يوم يدار ساعد. أيوة
1: حدا تطلب. إحنا نرجو من الجهات المختصة أن تنظر بهذا الأمر أكيد.
2: الأسباب أما يعني مليح يعني الأمنية يعني واحد قلبه أحذر. أنا شوفهم بالمطاعم يشتغلوا، شوفهم بأماكن يعني مفروض يكونوا هذون الأرمو أو لا يكون لهم يعني مكان خاص. أيوة. والحكومة تتحملهم يعني هم غير شرعية. هدراء شرعية مستمع حق زمان كانوا يعني القلوب وبقانون القلوب بالمنظمات دخلهم، لكن الحين كذا عشوائي الأمراض يعني كثرات وشوفهم بالشوارع يعني تقتلوا.
0: المنظر مؤذي صراحة.
2: منظر مغرب والثياب يعني معلقين والدنيا يعني عطلوا عدن عطلوا صراحة.
1: طيب بسألك يعني فين تشوفيهم أكثر مكان؟ في أي منطقة تشوفيهم؟
2: هو بالشيخ.
0: الشيخ؟ أيوة.
2: في عندي الدونة بالشيخ صدا يعني مليان الشيخ. عاد كريتر شوف كثير بالشيخ زايد يعني الشيخ.
0: أنا دائما بشوفهم كمان شوف يزيد عند الجولة حق القاهرة تقريبا.
2: ساحة العروض.
0: أيوة. أيوة. بس قليل يا خالي شو قليل ويخشلوهم.
2: ماشي جو عندنا ضيوف عندنا منظمة وهم يشوفوا عليهم كذا مفروض يسووا لهم حل يسووا لهم مكان خاص بهم قدمات يسووا لهم أي حاجة أما كذا يعني ودار ساعد جديدة كمان مليان روح الشرقية بس دار ساعد عندنا.
0: أيوة هم فاتحين لهم أعتقد كانوا حتى شوفي خيام أنا شفت هناك فتحوا لهم خيام وخلوهم بيتزاوجوا وبيعيشوا عيشة طبيعية.
2: شوفوا دحين بيشاركوهم بالحرب أحيانا يقتلوهم شوفونا. أيوة.
0: هنا الخوف.
1: طيب انت تشوفي لانه لازم يكون في ترحيل قسري ولا يكون في يعني مراعاة لظروفهم؟
2: لا مراعاة ظروفهم يعني بالسهالة يعني بس يوفروا لهم الخدمات يعني في صدقات بالامن اما كذا نحن يعني محذر ايش عاد مصيرنا والله يا عيال الله يحفظكم.
0: صحيح.
1: امين وياك ربنا يحفظك.
2: الله يحفظك الله الله يعطيكم العافية.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وعلى هذا الحديث. شكرا.
0: شكرا لك يا خالة أسماء. أيوة
1: أكيد حابين ننوه عليكم لأن احنا تواصلنا مع مسؤول في السلطة المحلية بالشيخ عثمان عشان يعطونا تصريحات حول هذا الأمر وحول هذه الحملة الأمنية وكثرة تواجد الأورمو في هذه المنطقة بشكل مبالغ فيه، ووجب يعني نتوقف عند شيء ونقول إنه لم يتجاوبوا معنا للأسف حول هذا الموضوع، وكنا نتمنى أن تصدر تصريحات هامة حول المسألة من قبلهم، ولكن أنتم موجودين معنا متابعينا وسنتحدث حول المسألة معكم. إذا لم يتجاوب المسؤول فالمستمع موجود.
0: نعم يا يزيد. واتصال آخر نقول صباح الخير.
3: يا صباح الرضا، يا صباح الورد،
0: يا حيا ومرحبا بست الكل. كيف حالك خالة؟
3: حبيبي صباح الخير يا دينا، صباح الخير يا يزيد،
1: يا مرحبا،
3: صباح الورد والفل لناصر،
1: صباح النور عليك والسرور بإذن الله.
3: إن شاء الله والأيام الحلوة عندك بدأ الجو يتعدل.
0: أيوة أحلى شيء.
3: إن شاء الله.
0: يا رب العالمين.
3: أنا مع كلام تحياتي ولأختي أسماء وأنا مع كلامه، لأنه الأورمو الآن هو صح في منظمة الهجرة الدولية اللي ما يعمل لهمش حل، فين بقيات المنظمات الإنسانية؟ ليش سايبينهم كده بالطرقات؟ هم ظروفهم الله أعلم إيش اللي بيحصل لنا من عيش هذه الظروف، الله لا قال يعني، بس خلص لموهم بمكان يعني مش وسط بقلب المدينة، يعني أنا دائما أشوفهم عند الدولي، عند السوق الدولي.
0: أيوة
1: بالشيخ صح.
3: أيوة وبعدين اللي يحصل معاهم، اللي حصل من حوادث واللي حصل من رعب، يعني كفي قبل سنتين واحد بالتريحة مدست واحد قرابة عدد
0: أيوة.
3: سنتين ونص الظهر مسكينة استنجدت صاحب البقالة. يعني مش معقول، والليد اللي كان بيغتصب أو كان بيغتصب من مصنع الشراب، يعني مش معقول كده يطلقوهم، هم ظروفهم صعبة وهم أقوم ترحلين من بلادهم يعانوا، سووا لهم مأوى، سووا لهم خيام.
0: هي خالة معلش يعني البلد اللي احنا فيه أساسا محتاجة من يعين أولاد اللي هم داخل يعني.
3: أيوة يا بنتي، بس هنا هم يدخلوناش كده علشان الرحمة، هم ياخدوا عليهم فلوس.
0: أيوة
3: برضو هم ياخدوا عليهم فلوس. طيب مدام انت أخدت عليهم فلوس منظمة الهجرة الدورية تعطيك فلوس تعطيك كذا، طيب انت قويهم سويهم بمكان ما تطلقهمش، يعني بالبريقة لو تشوفي الشاطئ هناك ومعاهم الأسلحة صراحة أيوة. مدينة رعب أصبحنا.
1: أيوة
3: معاهم الأسلحة، معاهم هذه السكاكين الكبيرة مش عارفة يسموها
1: الخناجر،
3: ايش خناجر وساطور.
1: أيوة
3: يعني معاهم ما شاء الله. وبعدين زي ما قالت أسماء هم بالمطاعم وكذا، هل هم نظاف؟ هل هم عليهم فحص دوري؟ أنا أدري، أنا أدري إنه الآن لما انتشر بالفترة وجودهم انتشر الإيدز بشكل فظيع بوجودهم، يعني نحن لزمان خلاص البلاد مش ناقصة ونحن تعبانين واللي فينا كافينا، يعني لا تقومش الرمرمة فوقنا.
0: وزيادة الآن حرب، يعني ننسيش إنه ربما قد تحدث للأسف الشديد في أي وقت.
3: يعني أنا بدل ما أموت بيدي ماني بيذبحني هذا الأرض،
0: لأنه هو بالآخر شو فيها خالة بيبحث عن أي شيء ممكن يكون له مصدر.
3: أكيد مدام هو عايش يعيش اصلا.
0: ايوه
3: عايش يعيش ياكل يشتي يسوي كل حاجه، بس انا اللي اشوفه عالميا ما يطرحنهمش وسط البلد. يعني بالعاصمه نفسها بوسط البلد ما يطرحنهمش، وكانت اليمن قبل فتره كذا المكان تستقبل النازحين يودنهم بعيد. هذا بحلوق انا قاسين جنبنا.
1: ايوه
3: والله العظيم، يعني سووا لنا، انا مع الهجره، انا مع انهم
1: ترحيلهم
3: بس يعني يرأفوا فيهم.
0: ايوه
3: يعني برضو نحن مسلمين والرأفة والرحمة بقلوبنا، ما نشتياش بشكل كذا عشوائي، ولا يرحموهم يسووا لهم ينظمونهم برضمهم هاربين.
1: أيوة كمان أنت عارفة هم مش واقين عشان سواد عيون اليمن، خلينا نكون صريحين، هم واقين علشان يستخدموا اليمن كنقطة عبور للخليج والسعودية.
3: كده كيف يعني كله يا حبيبي لهذا المسؤول ما رضاش يجي، لكن احنا ما نتكلم بداله.
0: صحيح.
3: المسؤول الآن اللي انتم بتستضيفونه قولوا له الآن مستمعينا وأصدقاء الإذاعة أصبحوا مثقفين أكثر منهم. بدأنا
1: فعلا
3: بدأنا نوعي ونفهم ونتكلم، خلاص مش شرط مسؤول استضيفوا، نحن اللي بنتكلم.
0: ما شاء الله يا خالة ما تقصروا، أنتوا دائما الله يسعدكم يا رب.
3: نحن معاكم كمان، وانتوا البرامج اللي تطرحوها إنسانية 100% واجتماعية وتخص المجتمع يعني.
1: وإن شاء الله بتنورونا بالخارطة الجديدة والبرامج الجديدة اللي معانا.
3: مع ديانا وإن شاء الله منتظريكم بكل حلقة.
1: إن شاء الله
0: تنورونا.
3: وتحياتي لكم.
1: شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.
0: صباحك فل الفل يا ست الكل. وفعلا يعني يا يزيد خالة تكلمت معنا خالة أم حمزة بطريقة شفافة لأبعد درجة. في اتصال آخر يا يزيد.
1: نستقبل الاتصال ونقول السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا فيك.
4: حياكم الله دينا ويزيد وناصر.
0: يسعد صباحك يا خالة أم أحمد، إحنا زي الفل نحمد الله ونشكره.
4: يحمدك الله ويشكركم، وتمنى لهذه الإذاعة المباركة مزيدا من التقدم والإزدهار.
1: ربنا يسعدكم وإياكم يا رب.
4: آمين. وعلى مقالة أم حمدة أم حمزة، أنتوا دعونا إحنا بنقلق والمصور ما نشتيهوش.
0: المجال مفتوح لكم.
4: إحنا بنكفي وبنوفي.
0: ما شاء الله، ربي يعطيكم الصحة والعافية يا خالة، وإحنا دائما نعرفكم.
4: أما على الأورمو يا بنتي وحشوب عادك ما شفت يوم بالشيخ عن مسجد العيدروس الذي بالشيخ جنب المسجد
1: أيوة.
4: كثير انت شفتي الذي عند عدن الدولي ما شفتش وسط الحوافي عند المسجد حق العيدروس بالشيخ يتغسلوا ويقصفوا التياب
0: جنب بالشارع
4: المسجد.
0: ايوه ها بالشارع كل هذا
4: عليك نور انا مع بعدين لو يا عيالي لما يروح اليوم يرجعوا يشوفوا يرجعوا ثاني مرة
1: يرجعوا
4: لأنه ما فيش رقابة وبلادنا سوت وكالة بدون بواب ناس رقابة وكالة بدون بواب يا أخواني
0: صح
4: لأننا نحن البلد الوحيدة اللي تدفقوا عندنا ليش ما يروحش عمان ليش ما يروحش مصر ليش ما ولا بلاد تقبلهم نحن
1: أيوة.
4: تروح الدول ولا في حد وكان أول زمان يودوهم كلهم اللي يجوك خرز عبر خرز الصحراء
0: أيوة.
4: يوفروا لهم كل حاجة والمنظمات تتفاقدهم لينان يعني ولا يقصروا معهم بأي حاجة وثانيهم واحد جنبنا قالوا بعدهم فلوس تعاونوا به وقدموا الأدن حقه
0: يا الله
4: والله العظيم يا دينا قدموا أدنه
0: إيش التوحش يعني اللي في بهم
4: أكبر توحش بعدين الليل الدنيا ليل لما تروح تبلغي كلهم سوا سوا
0: أيوة
4: كلهم سوا سوا ما أعرف إيش من
0: كلهم الآن استبعدت
1: افتهم لي أيوة
0: الله يسلي عليك يا خال الله يسلي عليك
4: وبعدين دكتور الستر الجرائم عندنا بخط 90 المنصورة المنصورة بخط 90 يعني بعد الساعة 11 ما حد يقزع ذاك المكان
0: لأنه شوفي لما يبدأوا على حكاية يكونوا أنهم عصابات ويلتموا مع بعض أكيد الواحد بيخاف
4: عليك نور ماش رقابة ماش رقابة وأنا من ناحيتي يرحوا لهم وبعدين لما يرحوا لهم عشان ما عاد يرجعوش يسووا لهم أمانة بيداتهم
0: عشان يعرفوهم
4: يسووا لهم مكوى بيداتهم عشان لما يرجعوا يعرفوا انهم كانوا هنا
0: أيوة
4: وشكرا حبيبي
1: شكرا جزيلا شكرا لك على هذا الاتصال وعلى هذه المشاركة شكرا جزيلا
0: شكرا يا خالة أم
1: وكمان في حسب استطلاع سابق قمنا فيه احنا كتحقق صحفي سابق انه في جهات مستفيده حديث يدور انه في جهات مستفيده من دخول هذول الافارقه
0: أكيد.
1: لانه ليش الحدود مش مقفله هو هذا السؤال من فين يدخلوا يعني بالله جيش ودوله مش قادره تحكم حدوده اللي هي كم من الحدود يعني احنا معانا الحدود الجنوبيه فقط اللي هي الاطراف هذه اللي يوصلوا منها عبر جيبوتي وغيرها ما ينقش من سنة حضرموت ولا من كذا في حد مستفيد من دخولهم بس بيجي يوم بينكشف الامر
0: بالضبط يا يزيد لذلك احنا ناخذ كمان اتصال جديد ونقول صباح الخير
1: صباح النور والسرور
5: كيفكم
1: الحمد لله تمام وانت كيفك
5: الحمد لله يزيد وناصر ودينا هلا
1: دينا
5: نعم
1: معنا دينا اليوم انا مع دينا
5: الو
0: معك يا احنا معك
1: ايوه معك
5: اولا شكرا لكم ادري علي اشكركم اولا ناصر على الاغنيه الجميله هذه صباح الخير وعين المقدمة اللي قلتوها هذه بحاجة إلى حلقة لأنه عدن عانت كثيرا
1: نعم
5: اللي هو البلاوي اللي جت عدن كانت تحتضن كل الناس بعيدا عن المشاكل والمناطقية وهذه كانت حاجة إلى حلقة خاصة لأن عدن بتعرفش زي ما كانت
1: نعم
5: هذا مقدمتكم كانت جميلة وبحاجة صراحة إلى حلقة أو حلقات حتى
0: ولا يهمك ولا يهمك يا عم محمد
5: جماعة ولو الناس أخذت مرة شوية الصومالي الهندي اليهودي الباكستاني الحبشي كلهم جمعهم ما في مناطق إلا بعد الحروب 94 وغير هذا موضوع بنقشه وقت آخر
0: بإذن الله
5: لكن أيضا النزوح على الصومال والأرمل الحباش هذه مشكلة سنة بلوى بدأت من بعد الحرب الأولى بدأت الصومال والحبشة وكانوا يهربوا أولا عبر جيبوتي إلى خور العمالة وكان ضبط له هناك كان خبر السواحل الله رحمه فرحان على حسن يفتح الفنانين عدن ومدياخر السواحل بعد ما تفخ رأس المكان هذاك أهمل فرجعوا عبر أبيان وعبر شبوة لكن المشكلة نزوح هو لما قال يزيد كانوا أول بداية شجعوا من يهربوا عبر دول الخليج عبر منطقة العبر الصحراء وغيرها
1: أيوة
5: انتبهوا لهم دول الخليج خاصة السعودية ورجعتهم من الطريق فبدأوا يتكومون في شبوة وفي أبين وانتقلوا عدن. الغلطة الكبيرة أن أول هجرة جاءت أذكر في 94 وكنت موجود، جاءوا إلى المحمية الحسوة وأخذوهم ثاني ما فكروا تفكير صحيح، وديهم منهم مدينة أو حي في بساتين في الشيخ عثمان.
6: أيوة.
5: هنا بدأت البؤرة، بدأت المشكلة.
0: صحيح.
5: بدأت لأن أصبحوا مواطنين لا أي نادح يبلع عندهم، لأن عندهم كلمني مدير الشرطة هناك قال بدلوا 4 شرطة هناك ضبحوا من المكان بدلوا هتفهم طلبة التحويل، قالت الشرطة طلبة التحويل. مشاكل هناك التهريب، يعني أمور كثيرة. كم بسم لكم حاجة دخل بساتين هذه إلى حد أن امرأة مررت وطفشوا عينها بأسيت.
0: يا الله.
5: ورغت أنا في الجمهوري كنت
0: أعلم. شوف القصص اللي احنا بنسمعها
5: عدنا شفوا أجي عيونها واحدة من عين خارج. إيش في؟ قالت اشتفقوا البيت رجعتين طفشني بأسيت للعيون حقي. شو إذا حد في الإجرام؟
0: إجرام صحيح.
5: ها؟
6: إجرام نعم مشكلة.
5: هذا أنا أقول مرة يكلمني نامز الأمن الله يذكره بخير مطلع كبر لأن نامز الأمن شؤون الرياضة والإنشاءات. قال كنا مساحتنا عدد كبير وديناها من القرص نشوديهم خلص، كان في مكان من زمان خلص للأحباش والصومال. لكن قام نشوديهم ودينا مقتل وراء القرى.
6: طيب أستاذ محمد فضل تسمعنا؟ عندي لك سؤال. الشيء سألك سؤال
5: ما دعوشنا بالصرف
6: أستاذ محمد،
5: رجعنا فكينا لهم طلقناهم.
6: يبدو أنه ليس
5: فهذه مشكلة اشترط في مشكلة أخرى أن بعضهم هربوا وصلوا إلى صنعاء عشان يشربوا عبر صنعاء، واجهوا مشكلة أخرى أن أخذوا بالحوثين شقندوهم
0: هنا يعني عالمية. تحديدا يا عم محمد
5: هربوا للخليج رجعوا لعدن شكم اشتقندوهم يغاتلوا.
0: أيوة.
5: فأصبحت عدن هي أم أو زي ما قال المصريين حمات
0: الأسية.
6: نعم
5: أستاذ
6: إيش نستفيد من خبرتك بسؤال؟
5: فعدن كل حاجة لعدن لعدن لعدن كم تحمل عدن؟ لهذا نرجو صراحة هو مدير أمني ذي الجهود ده، لكن طالب هو طالب من خلالكم إنه لما يشيلهم المعسكر مؤقتا لينقلوهم يطالب بالمسرفات، قال يشتمي براتب عم، قال ودينا من الغرسين بالأكل، قال حرقنا باين مشي نامو بالشوارع شوي من منطقة كال فقبلتها لما مشي مدير أمن الشرطة المنصورة من مصنع غادر إلى كالتكس كان ينوفق الأشجار قطعوا الأشجار بثيابهم ومشاكلهم. أذن أمور كثيرة صراحة موضوع مهم ونرجو أن يتعاون الجميع ما
6: نعم
5: الجانب الاجتماعي المجتمع إذا المنظمات أيضا تدعم لتحويل إلى أماكن زي ما قالت عقربية في مكان في خلج من زمان نحن نعرفه من ايام دوله الجنوب مكان مشان ايش بعدين تهريب التدخين في المره عبر جيبوتي. ان شاء الله يكون الامور هكذا ونامل لكم خيرا
6: ان شاء الله
5: ان شاء الله نتواصل.
6: شكرا جزيلا
0: بإذن
6: لك
0: الله. شكرا يا عم محمد، شكرا على هذا الموضوع. واكيد انه في معنا أيوة. حاليا اتصال
6: وقبل ما نستقبل الاتصال حابين نستفيد من خبرتكم وليش منطقه الشيخ عثمان برايكم اكثر مكان فيه انتشار الأورمو أو الهجرة غير الشرعية، ودائما ما أشوف الناس توصف الشيخ عثمان طبعا هذا رأي الكل إنها أكثر مديرية عشوائية، فاعطونا رأيكم لأن هذه زاويتنا الصحفية اليوم بالحلقة إن احنا نركز على مديرية الشيخ عثمان وموضوع الأورمو، فاعطونا رأيكم بالموضوع أكيد ومن خبرتكم وإيش شاهدتوا.
0: نعم نأخذ حاليا الاتصال نقول يا حيا.
7: أهلا صباح الخير.
6: صباح النور والسرور.
7: صباح دينا ويزيد، صباح الخير لناصر، صباح الخير لكل المتواصلين والمتصلين معاكم، وبداية أسبوع جميل إن شاء الله مليء بالخير والشاقة، وسأل الله أنه يجعل دائما بلادنا آمنة، وسأل الله أنه يطفي النار هذه، وسأل الله أنه يبعدنا عن كل أذى جميعا إن شاء الله.
0: آمين بإذن الله يا رب. آمين آمين. وإياك أستاذة منى.
7: والأورمو مشكلة الأورمو اللي هي من سنين تقريبا هذه نتيجة ظروف المجتمع الاقتصادية والسياسية، كمان وجود العشوائية الموجودة، يعني أكثر نقطة أقدر أقولها هي سبب دخول الأورمو هي العشوائية الموجودة في سلطات الدولة، لأنه منافذ الدولة إذا كانت في مركزية وفي أساس دولة وحكومة ما بتخش إلا بنظام زي بقية الدول الخليج والعالم اللي عندها أكيد، يعني إحنا عندنا مثلا توافق مع الدول الباقية أو توقيع أن إحنا نتقبل اسمه النازحين وهكذا ونازحين الحرب ومشاكلها هذه، لكن نحن الآن تحت يعني أو تحت ظل الحرب أو ظل ظروف اجتماعية اقتصادية سيئة.
0: نعم.
7: فعلى الدولة كانت تنظم هذه الأمور ومداخلها، لكن يدينا ويزيد الآن الظروف الاقتصادية هي نفسها كانت سبب أنه يدخلوا هذين الناس، فتلاقي كانوا بالقوارب ناس يشبوا في أماكن المداخل اللي تدخلوا فيها ظروفهم صعبة جدا، فبتلاقي لما بيعطي $200 $100 بيكون سهل عليك جدا أنه يدخل حتى 10.
0: أيوة.
7: يقول لك هذا رزق.
6: أيوة.
7: وعندنا كمان العاطفة الموجودة في اليمنيين والفزعة والرحمة هذه
6: استغلوها
7: ايوه نحن نقول هنا لكل المجتمع اللي يسمعنا، لكل الناس، نحن أيوة مسلمين، نحن نرحم، نحن عندنا الرحمة والإنسانية، بس لازم لابد نحن نعمل خطرق على الظروف الجنائية والظروف الأخرى اللي هي بتدخل صحيح. علينا في مشاكل نحن في غنى عنها، منها الأمراض، منها الأشياء السياسية، منها حتى التوجهات الدينية. أنت لو لاحظت أنه أكثر من مرة نسمع أطفال وناس تتكلم على أشياء إنهم أدخلوا لنا أشياء يعني في خاصة في البساتين والشيخ عثمان زي ما ذكر يدي، يمكن تكون بيئة حاضنة، يمكن ظروف البيئة هي نفسها، يمكن أشياء خلتهم يقطنوا في هذه المنطقتين لتلقى ظروف معينة تتناسب معهم، أو لاقوا حاضنة أو أشياء هم قدروا يشتغلوا فيها لنتيجة الشيخ مثلا العمل الأمور هذه. فأكثر حتى نحن في المنصورة في مناطق خاصة في المولات المخابز وكذا مليان يعني نتيجة العمل نتيجة الظروف المناسبة لهم.
0: طب أستاذة منى يعني برأيك أنت إيش الحلول اللي ممكن تكون مناسبة حاليا بالتعامل معهم؟
7: شوفي أكثر حل هو وجود دولة ومركزية تقدر تنظم هذه الأمور، من ترحيلهم، من انه يكون لهم فحص دوري قبل الدخول، لانه أيوة. حتى الامراض انتشرت ودخلوا لنا امراض غريبه عجيبه.
0: نعم.
7: الجانب انه زي ما قلت لك نقلوا مشاكلهم الينا، احنا ناقصين يا يزيد
6: لا مش ناقصين، فينا اللي كفينا قدود الشعار المنتشر.
7: أكيد يعني تلاقيهم يتقاتلوا ويتضاربوا ويتطاحنوا بحجار، الى جانب الجرائم المنتشره ما قدرنا نسيطر على وضعنا نحن نتيجه العشوائيه الموجوده، وهم عندهم هذا الشيء برضو عندهم ذكاء شفتني يلاحظوا الشيء قبل حتى ما يعرفوا يتعاونوا معنا، فيفهموا الأمور ويقدروا يتعايشوا معها من الفطرة والفطنة الموجودة عندهم.
0: أيوة.
7: فنحن يعني شفنا حتى النساء، ما شاء الله تبارك الله، وطريقة مشيهم طريقة تعاملهم تختلف عننا، وهم أصلا واقين بظروف حرب، فتلاقي الناس استقطبتهم كمان يا هنا لتصفية حسابات، فتلاقي طرف يأخذهم طرف.
6: هذه نقطة مهمة،
7: مشكلة برضو أكبر،
6: نقطة أيوة. مهمة. نعم، في حديث عن أنه يتم استغلالهم كوقود للحروب وتحديدا من قبل ميليشيا الحوثي، وهذا مثبت صحفيا وفي تقارير على هذا الموضوع
7: صحفيا بالصور. أيوة يا يزيد، أنا شفت بنفسي، أنا كنت أول مش متأكدة لأني من النوع اللي ما أخذ أي معلومة من أي مكان أو خلاص لازم أني أشوف، فشفت فعلا من معلومات من مصادر أنه فعلا وجدوا مع جهات حربية معينة استقطبوهم، أعطوهم فلوس، أعطوهم أسلحة، فهذه مشكلة يعني وجدناها من أنفسنا. إلى جانب يدينا نحن نقدر نحن يعني نحن كمواطنين نكون نتعامل بحذر، بحذر جدا يعني الأماكن اللي هي المولات وكذا، ما ينشقلوش أي حد إلا يعني بعد فحوصات، بعد أشياء، بعد ما هم ليش يعني ليش أي واحد بتشقله، قد يكون قنبلة موقوتة، هم الآن قنابل موقوتة لنا. فمع الأسف يعني نتمنى السلطات هي السبب، لو قلنا ما قلنا، إذا ما فيش مركزية ووجود نظام وتواصل بين الجهات المنافذ والسلطات المؤسسات الدولة والسلطات المحلية في المديريات والمناطق والمنافذ، كان في نظام في تواصل، صدقوني بنقدر نحصر أو نقدر نقلل من مشكلة توسع الأورمو ومشاكل اللاجئين.
6: بالتأكيد، وأشكرك على هذه الرسالة والكلمة، ونتمنى تجاوب السلطات المختصة حول هذه المسألة. أعتقد اللي بيكون يسمع حلقتنا ممكن من المسؤولين بيكون اكتفى بالكلام واستمع لكثير من تعليقات وآراء متصلين حول المسألة، وكمان نقطة خطيرة يعني موضوع الوقود الحروب هذا صراحة يشيلوا حلقة لحاله واحد كذا يتفصل فيها،
0: ومحتاجين فيه فعلا لمختص بأنه يعطينا الأسباب الرئيسية في هذا الأمر. ولكن ما شاء الله متابعينا دائما متميزين وما قصروا. الآن يزيد خلينا إحنا فقط نروح مع ناصر لفاصل قصير، وبعدها كذا نرجع نكمل.

0: وعدنا إليكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم، ونذكر بأرقام التواصل التي هي يمكنكم التواصل معنا عبرها 7819521211، وعبر الجوال الأرضي أيضا 0238-7913. ونستكمل الآن استقبال الاتصالات.
1: نعم.
0: وهل لدينا اتصال ونستقبله ونقول السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يسعد صباحكم بالخير والعافية يزيد ودينا والمخرج الرائع ناصر،
0: ويسعد صباحك وجعل أيامك كلها خير ونور وعافية.
2: أحب أقول أكيد ما بيطلعش ضيف لأنه الكل يتهرب من هذا الموضوع.
1: نعم.
0: أكيد أكيد.
2: موضوع أصبح مثل الكهرباء ملف شائك.
1: أيوة.
0: نعم.
2: لنا سنوات نعاني منه. وأكثر تواجدهم في الشيخ عثمان ودار سعد جول الكرع وجول السفينة.
1: أيوة شوف يا عوض، حتى عندكم برضو كمان في الدار أعتقد في إنه الشرقية تقريبا أو ذيك الأماكن في معهم مخيمات، كانوا حاطين لهم مخيمات، كانوا في بدين منظمات تدعمهم، بس الفترة الأخيرة سمعت إنه وقفت المنظمات هذا الدعم عليهم، فبدأوا لأنه طبعا لأنه قلت لك إحنا في معايا أقارب هناك، فبرضه كمان حكوا لي الموضوع إنه حتى بفترة لما وقفت المنظمات هذا الدعم عليهم بدأوا إنهم يتصرفوا بشكل عدائي جدا.
2: وفعلا كان في مكان مخيم وكان معهم دعم وحصل معهم من أفضل الجوالات ويتواصلوا بالإيمو مع اليوم اللي في يعني دول الأفريقية يعني.
1: أيوة.
2: الآن الصدق أصبحوا يعني كعابة ما في معهم دخل. جالسين بسوق الكراع يجلسوا امام المطاعم ينتظروا مثل واحد لكمل هقول الاقام الاكل هقول ثاني يخبزوا فوقه ياكلوا ثاني يصبحوا مشردين الان. والان اتمنى يعني يا يبحث لهم عن ماوى تمام ولا يرحلوا لهم. لان اصبحوا خايفين في دفاع اجت اخيره تحصل يعني عاملين وشم على ظهورهم بشكل صليب ومعلقين سلوس صليب ولابسين قرامات على شكل اله وصليب.
1: ايوه
2: يعني في مجموعه دخلت جديده وشكلها مخيف
1: وحتى انتشار الامور دي مخيفه.
2: ايوه هم بشير مثلنا بس ما يعني يعيشون معنا يكون عندي خطر.
0: نعم، خاصة إحنا مش عارفين من اللي يدخل ومن اللي يخرج، قد يكون أصلا مطرود من بلده عليه جريمة فيجي اليمن. نعم. هنا يعني مكان بلا بواب.
1: نعم.
0: للأسف
2: فعلا، وللأسف الشديد البلد الوحيد اللي بابه مفتوح. يعني ما يقدر يروح السعودية، ما يقدر يدخل الإمارات، ما يقدر يدخل قطر، ما يقدر يروح اللي عندنا. وفي ناس في قراصنة قراصنة أنا سمدهم قراصنة.
0: أيوة أيوة سماسرة
2: عبر الزعايم وسهلوا لهم الأمور. وبعدين قراصنة فترة كانوا يجزعوا من خط القراء يجي يسألك يقول لك يعني قدوا ملقم يعني ملقم إنه فين يستيق رجع وش يروح رجع
1: يعني قدوا أساسا رجع. محدد لا فين بيروح وإيش من منطقة وإيش بيعمل.
2: هذه منطقة رجع هذه كعباء الحوزة طبعا. وفي شخص كان يشتغل يعني في مطعم وفجأة اختفى ورغمه رغم صاحب المطعم اتصل به يعني رسلوا صوره انه قدوا الله اكبر الموت الامريكا.
1: خلاص يعني هو قضب أساسا الموضوع هذا هو اللي على ضوه يا عوض عملوا الحملة اللي على أساس إنها حملة بتهجير هؤلاء الأفارقة إلى أماكنهم. فنتمنى بس بالآخر إنه تكون هذا الموضوع حقيقي، وبالأسف ما نشوفش إنه بعدين هؤلاء هم إحنا من احتويناهم وعدن احتضنتهم يكونوا هم أساسا وقود الحرب اللي بيستخدموه غيرنا في مسألة الأمور الأخرى اللي إحنا بنعرفها وما نقدرش إنه نذكرها على الهواء مباشرة.
2: فعلاً فعلاً دينا، وأنا نحن مش نتمنى تكون الحملة هذه سابقة ونحن مش ضد يعني ترحيلهم من بلادها.
0: أكيد، ونتمنى أن تحدو جميع المديريات بخطوة مديرية الشيخ عثمان الذي يعني تعتبر بادرة بصيص أمل بسيطة ولو أجت متأخرة يعني. شكرا جزيلا لك
1: يا عوض، شكرا لك وشكرا لكل أيامك وأوقاتك. طبعا ناصر بنقرأ التعليقات المتواجدة معنا في هذا الموضوع يا يزيد، ونشوف التعليقات أساسا الموجودة في الفيس على بثنا المباشر حاليا معنا، نفتح ونشوف.
0: نعم، وأكيد دائما نسعد احنا بتعليقاتكم الجميلة بالبوستر وبالبث المباشر، وكثروا منها يعني نحب نسمع آراءكم.
1: صحيح.
0: اللي تستحوا يعني مثلا تتصلوا مستمعينا الصامتين شاركونا بالتعليقات أقل شيء.
1: بتشوف هنا حاليا معنا في هذه التعليقات في معنا أسامة بيقول نسأل من الله أن ينصر أخواننا المجاهدين في كل الجبهات. حقيقة إحنا دائما بندعي لهم بالنصر لأنهم حاليا بيحموا هذه الأرض اللي كلنا بنحبها وتربينا عليها، فنتمنى لهم دائما وأبدا النصر، ونقول آمين يا رب العالمين.
0: ولدينا بالبوستر هنا وردة الجوري تقول تعالوا عندنا إنما الشارع الرئيسي مليان. والله اتفق معك، انا عايش بانما وشفتهم في كل مكان مجدلين بالرصيف، يعني مكان مفروض حضاري ومدينه سكنيه ففين يعني انما المدينه فينها وفين السلطه المحليه حق البريقه؟
1: نعم فينهم يزيد. فكمان موجودة هنا معنا زميلتنا عهد الغائبة ولكن حاضرة دائما في قلوبنا بتقول الأستاذة منى سعد الجميلة اللي دائما كانت وما زلت أنتظر نقاشها وأستفيد منها، لها مني ألف تحية، وأكيد ما بمر دون أن أضع تعليق قدكم تعرفوني برأيي من حق الجبهات أو من حق الجهات الأمنية تنظم وجود أي شخص داخل البلد إذا كان دخوله أو إقامته بشكل غير قانوني، لأن الأمن مسؤولية مهمة وخصوصا في ظل الظروف الصعبة اللي تعيشها عدن، لكن في المقابل من المهم أن تتم هذه الحملات باحترام للكرامة الإنسانية، لأن كثيرا من المهاجرين هربوا من أوضاع قاسية في بلدانهم، المطلوب هو تطبيق القانون بطريقة عادلة مع ترحيل المخالفين وفق الإجراءات الرسمية ومنع عودتهم بشكل غير نظامي دون إساءة أو تعميم على الجميع، وهذا الرأي يوازن بين أهمية الأمن واحترام حقوق الإنسان. أختكم عهد، يسعد لي أوقاتك يا عهد.
0: وأيضا توتو النوبي تقول أؤيد عملكم الرائع هذا، أي تتحدث عن الحملة، خصوصا أننا محشورين في مدينة إن تحت الظروف الصعبة ولا نعلم بالنوايا، فالله يعلمها في يعلم ما فينا اللي مكفينا في الخراب والفتن على صحيح. الأبواب النازحين والمهاجرين عبء ثقيل جدا، لأننا لا حكومة لنا تنظم معيشة المواطن العادي في هذه المدينة، وكذلك عندنا أزمة خانقة من الموافدين من المحافظات التابعة لنا، فهم مهجرين من ديارهم وقراهم وحصونهم، أتوا يستثمرون ويسكنون في مدينة لا تستوعب هذه الأفواج من البشر، فأصبحت خانقة لأهلها، وكل يسرح ويمرح ولا يدري بثقلها المتضاعف على مدينة فقدت التخطيط والتنمية أو مراعاة مساحتها، وهاجرت بقية المدن في المحافظات إليها وكأنها نهاية العالم الأرضي. فينا ما يكفينا نرجو استعمال العقل للعاطفة الهوجاء، وهذا نظم وسنة الحياة وليس عنصرية أو شيء آخر. أتفق معك في تعليقك، عدن أصبحت مختنقة، يعني يكفي أنه يتوافد الجميع إلى عدن بحكم أنها العاصمة، يعني عدن كم بتستوعب للأسف.
1: فعلا يزيد، وكان الشعار مناسب للحملة وللأمر اللي احنا بنعيشه. وكمان عاها تضيف صباحك يا أجمل دندونة في الدنيا، صاحبة الجميلة منور الشاشة دائما، وصباحكم جميل مثل جمال قلوبكم ومنور يزيد، وأكيد ولا بد أن أصبح على أجمل مخرج أخي ناصر فائز المبدعين دائما وأبدا، وهذا ليس جديد على ناصر، التألق والتمييز دائما يسعد كل أوقاتك يا عهد.
0: وأيضا أم أحمد تقول قرار سليم، بس يا ريت كان من زمان قلنا قبل فترة هذا الكلام وعادوا مجموعة بسيطة، أما الآن الله يستر منتشرين بجميع المحافظات الجنوبية بشكل جنوني. صحيح،
1: نعم، هذه الأشياء اللي إحنا أصبحنا بنشوفها. ومعنا كمان أبو خالد حلصم بيقول هناك من يشعر بك من صوتك وهناك من لا يشعر بك حتى لو كان بقربك، فسلاما لمن إذا قلنا لهم في ساعة ضيق دعونا وشأننا فأمسكوا بنا وقالوا أنتم شأننا. يسعد صباحكم دين المدني يزيد سيف وليان صالح والمخرج الرائع ناصر فائز وعلى جميع طاقم راديو عدن غد المبدعين وجميع المتابعين الأفاضل، يسعد صباحك يا أبو خالد.
0: ويسعد صباحكم جميعا مستمعينا. ولدينا هنا لول ياسين تقول الخوف ما إنه يكونوا مندسين وخلايا نائمة للحوثي، فقد سمعنا أنه جندوا البعض منهم بالجبهات خاصة بعد مقتل الكثير من أبنائهم في هذه الحرب. ونعم يعني مخاوفك هذه حقيقية للأسف، وفعلا ثبت في تقارير صحيحة أنه يتم تجنيدهم للأسف.
1: وسميرة علي بتقول يسعد صباحكم بالخير والمسرات، إن التواجد العشوائي للمهاجرين الأورمو فعلا يشكل خطر أمني وعبئا إضافيا على عدن وعلى مناطق تواجدهم وعلى الوطن ككل، وذلك ما نراه من تصرفات خاطئة منهم أو ممارسات غير مقبولة تسيء للمجتمع، وأحيانا يقومون بتهديد المواطنين أو أنهم يعملون مع جماعات مسلحة تشكل خطرا على الوطن. فعلا هذا الأمر.
0: ولا زال تفاعلكم مستمر وتوردنا التعليقات والتفاعلات أكيد. فلدينا أسو محمد، هذا اسم الحساب طبعا، يقول خرجوهم بدون مزايدات، البلاد فيها اللي مكفيها، هذول مش نازحين، هذول معهم جهة تتبناهم وتصرف عليهم، ولا من فين لهم ولا من فين لهم حق مأكل ومشرب ببلاد أهلها، مش ملاقين أشغال، بطلوا فلسفة ولا تطولوا بتحديد مصيرهم، البحر ثاني لبلادهم. رأي حاد حقيقة، ورأيك يحترم بالتأكيد دائما.
1: وشكري باكسير هنا بيقول صباح القلوب النقية والأنفس الطيبة، هنيئة لمن يحمل الرحمة في قلبه واللين في روحه، أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة دينا ويزيد وناصر وكافة طاقم راديو عدن الغد والمستمعين الكرام، وتحياتي لكم جميعا.
0: ولدينا هنا أنيسة الجيلاني تقول أحسن شيء عملتوه أنكم أخيرا فكرتوا أن ترحلوهم، هذه خطوة صحيحة 100%، نحن مش ناقصين الأورمو، بلادهم تعزهم، خلونا ننظف البلاد عشان نعرف من معانا ومن ضدنا. صحيح،
1: نعم. وموجود هنا معنا محسن كمان بيقول الصباح مبعث للتفاؤل وولادة للأمل، من جديد ابدأ يومك بابتسامة لتشرق الحياة بألوانها الزاهية، سيأتي صباح منتظر يغسل كل حزن ويحمل لك كل البشائر وراحة القلب، صباح الخير لكل شيء يصنع بداخلنا حياة، حياة جديدة وبداية مليئة بالرضا والتوكل على الله، صباح الخير راديو عدن الغد وكل المتابعين، وصباحكم أجمل مستمعين ومتابعين في كل مكان.
0: ونقرأ هنا التعليقات القصيرة على السريع. شيخ رسول يقول مكانهم منتشرين، وعلي ناصر يقول ترحيلهم واجب، سامر نبيل يرحل ترحيل يقول
1: نعم، ويوسف بيقول لنا أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة يا رب العالمين، وهو معنا عبد الباسط الكوم الله يسعد صباحكم، ومنصور فيصل بيقول أحلى ناس أنتو، وأسامة بيقول صباح الخير على أحلى مذيعين مثل الفل، ربنا يحفظكم وينور قلوبكم.

0: تشرين لا يأتي فيها الخريف لوحده بل يوقظ في الروح ما ظنناه مات. تتساقط الأوراق فيه كأشياء لم نستطع الاحتفاظ بها ويمر باردا على القلب كذكرى تعرف تماما أين تؤلم. في تشرين لا نحن للذين رحلوا فقط بل نشتاق إلى نسخنا القديمة التي رحلت معهم، فنكتشف أن بعض الفصول لا تنتهي بل تبقى تسكننا إلى الأبد. تشرين ليس شهرا عاديا، تشرين هو الحب، هو الشهر الذي يأتي خجولا بين صيف احترق شوقا وشتاء سيأتي ليبرد قلوب العاشقين ببعضهم. في تشرين تتساقط أوراق الخريف إلا حبك يبقى حاضرا في صدري. في تشرين رائحة الأرض بعد أول مطر تشبه رائحة حضنك بعد غياب. تشرين هو أنت جميلة وهادئة، باردة من الخارج ودافئة جدا من الداخل. كل من يراك يقع في حبك دون أن يدري. قالوا تشرين الحب لأن القلوب التي لا تحب في تشرين ستموت بردا طوال العمر. فإذا أحببت فأحب في تشرين، وإذا اشتقت فاشتق في تشرين، وإذا وعدت فعد في تشرين، لأن وعود تشرين لا تخذل. الله عليك يا نجيب، حقيقة كلنا بنحب تشرين وهذه الأجواء الحلوة في شهر أكتوبر، ودائما كل الناس والشعراء بتتغنى في تشرين.
1: نعم، ولدينا هنا تعليق جديد من فارس العبادي قبل دقيقة، يقول في يافع يعرفون على طول، يعرفون من الشكل واللون، وهذا يسهل لرجال الأمن كلفتتهم واحتجازهم. مرة امتلأ السجن بهم لأنهم كانوا حتى بينهم البين ما يرحموا أنفسهم إلى حد القتل فيما بينهم، ومن يموت منهم يرموه في الشعاب وفي الجبال ما فيهم رحمة. هذا رأيك بالتأكيد ويحترم، وحقيقة تحدث مثل هذه الحوادث
0: فعلا للأسف الشديد، هذه الأشياء اللي بنشوفها. وحنان علي بتقول صباحكم أسعد دينا يزيد الموضوع اليوم، والله صدق أكثرهم انتشروا في الشيخ عثمان ودار سعد، أتمنى من الوزارة تصلح معهم الموضوع.
1: وأيضا لدي هنا تعليق لفتح طائف سيف ناشر، يقول صباح الورد وصباح السعادة، ويصبح علينا أيضا. لكم تحية أخوكم ومحبكم فتحي طائف سيف ناشر الأثوري من حيفان تعز، حيا الله بأهل تعز، نورونا دائما بتعليقاتكم واتصالاتكم.
0: نعم، وهنا معانا كمان صديقنا فهمي بيقول صباح الخير من عدن أخوتي دينا ويزيد وكل من يستمع إذاعة عدن الغد صباح الأحد، صباح البدايات الحلوة من إذاعة عدن الغد، نحييكم يا أطيب الناس يا أهل عدن يا أهل القلوب البيضاء، صباحكم رضا من الرحمن، اصحى واغسل همك مع وجهك وقل يا رب اليوم احسن من الامس. عدن ما تنام، عدن تصحى مع صوت الموج وصياح الديكة ودعاء الامهات، ريحة البخور والفل من البيوت وصوت الشباب وهم رايحين اشغالهم. رسالتنا لليوم لا تزعل على شيء راح ولا تقلق من شيء جاي، خليها على الله، ربك كريم وعدن تستاهل الفرح وانت تستاهل كل خير. من اذاعة عدن الغد صوتك وصوت كل الناس، نقول لكم يومكم سعيد واسبوعكم مبارك وقلوبكم عامرة بالامل. صباح الفل والياسمين يا عدن، يسعد لي صباحك يا فهمي على هذه الكلمات، وطبعا أرفق لنا بالدعاء وإحنا بنقول الدعاء المرافق اللي بعث لنا فهمي، اللهم آمين يا رب العالمين.
1: وأيضا نقرأ هنا نوفل الشفواني يقول وينهم من زمان، ليش هذه الأيام قاموا بهذه الحملة، الخوف اللي يرموا بهم وقود للحرب.
0: للأسف الشديد، ونحن نتمنى أنه يكون عكس هذا أيضا. ومعنا هنا كمان صديقتنا أسيل بتقول وإذا سألوك عن الحياة فقل هي بجمال يوسف حين تبتسم لك الدنيا، وبحزن يعقوب حين تضيق بك الحياة، وبغدر إخوة يوسف حين يأتيك الوجع ممن ظننتهم أمانا. هي مواقف تغيرك وأشخاص يعلمونك وأيام تريك حقيقة من حولك حتى تعرف أن ليس كل قريب سند، وليس كل صديق وفي، وليس كل قلب يشبه قلبك. فالحياة لا تعطيك كل ما تريد لكنها تعلمك أن ترضى وتصبر وتترك أمرك لله، فما خذل الله قلبا وثق به ولا ضيع صبر إنسان قال يا رب. أسعد الله صباحكم بكل خير وصباحك سعيد وجميل. حبيبة القلب يا أسيل تسلمي على هذه الكلمات الراقية.
1: أنا انتهت لدي التعليقات في البوستر.
0: نعم يا يزيد، هنا معانا أمان الحامي بتقول يا رب في هذا الصباح لا تحرمنا من أمنية تفرح قلوبنا ولا توبة تجلي همومنا وفرجا يكشف الكرب عنا، اللهم آمين. صباح الخير أصبح عليكم جميعا وعلى المتصلات والمراسلات من أمان الحامي، يسعد صباحك يا أماني. وكمان هنا في معنا شخص لم يذكر اسمه فقط بيقول بأن الأورمو عبارة عن قنبلة موقوتة في اليمن، ونتمنى

0: ترحيلهم. وفارس العبادي كمان أضاف لنا صباح جميل هنا أيضا بيقول: الأماكن الصامتة نحن من يمنحها الحياة والجمال بضحكاتنا ونقاء قلوبنا، أتمنى لكم صباح جميل يشبه جمال أرواحكم ويملأه بالرضا والطمأنينة أينما كنتم، صباحكم رضا وخيرات ومسرات، صباحك أسعد يا فارس العبادي. وكمان شكري بيصبح علينا مرة ثانية هنا وبيقول: نحن مالنا صباح غيركم، صباحكم بكل خير وصحة وسعادة دائما يا رب العالمين، يسعد صباحكم ويسعد كل أوقاتكم يا رب. ونتمنى بأنه تكون حلقتنا كانت خفيفة عليكم، وبالآخر فقط بنتمنى لكم نهار سعيد وجميل يشبه قلوبكم.
1: نعم، كنت معكم أنا يزيد سيف وزميلتي
0: دينا المدني،
1: وكنتم تستمعون إلى راديو عدن الغد. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج عدن هذا الصباح. إلى هذا الموعد، إلى اللقاء.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

0: قضية حادث أسيوط.
1: حادث اقتحام مديرية أمن أسيوط عقب اغتيال الرئيس الشهيد أنور السادات بيومين ثلاثة، وعربات الأمن ركاز التشكيل واقف علشان خاطر لو حصل تجاوزات في أي ساحة صلاة ولا حاجة، ده حتفوا قنابل في كل عربية، كل عربية فيها 33 مجند، قنابل في كل عربيات دي، انفجرت العربيات دي كلها. اتقتل في اقتحام أسيوط دي 118 ما بين ضابط وفرد ومجند أمن مركزي. العيال راكبة المديرية في كل حتة وبالرشاشات وبالآلي، نزل لهم بهليكوبتر من فوق بالعمليات الخاصة، وتبادلوا معهم اطلاق النيران، وحصلت خسائر هنا وهنا، واتظبط الباقي. ثلاثه القيادات اللي اقتحموا المديريه ديت، كرم زهدي والدكتور نجح ابراهيم اللي اعلن ان هو تاب واناب ورجع عن افكاره، وعاصم ماجد اللي ما زال وهربان دلوقتي، اتعور من الثلاثه القيادات دولت، بس عاصم ماجد في رجليه، وهربوا الثلاثه قيادات. وبعدين اقرب بلد ليهم سوهاج، على بلد اسمها جزيرة تمر، كان في ضابط مسطحات مائية هناك شايف شغله كويس، وعمال بقى على الصيادين لازم يبقى معاك ترخيص، ولازم الشبك يبقى ما يبقاش ضيق جدا عشان ما تصطادش الزريعة، وشوية المتطلبات بتاعت قانون الصيد دي. فصياد من الصيادين دولت بيلف كده يصطاد وناشل شبكه، نده له واحد من الثلاثة المتطلبين، يا ريس يا ريس تعالى النبي لو سمحت خد هات لنا الروشتة دي أدوية ومضادات حيوية ومطهرات وشاش وكلام من ده. فهو صعيدي من بلد وناصح، بص كده لقى واد بيتألم ومسك رجله وبيصرخ وبتنزف وربطنها له كده، فقال لهم ايه ده ماله ده؟ قالوا لا ما فيش، انت راجل صعيدي زي حالتنا، ده راجل لسه واخد طربوه واتصاب وهو بياخد طربوه. قال لهم ماشي هات، ودوله الروشتة. هو الواد كان ناصح، هو انا لقاهم ملتحيين. وبعدين قال لك طب ما لسه كان الاقتحام بتاع مديرية أمن أسيوط امبارح، يبقى دولت من ضمن اللي كانوا مشاركين في الهجوم على مديرية أمن أسيوط اللي جنبينا، فرصة عمري ان انا صالح ضابط المسطحات عشان اللي هريني مخالفات. راح له قال له هجيب لك قضية هدية. قال له ايه؟ قال له في كذا كذا كذا. قال له انا شاكك ان العيال دي من ضمن اللي اقتحم مديرية أمن. جري بيه على إدارة البحث، إدارة البحث، وديته لأمن الدولة. فاتش أمن الدولة كان ناصح اللي موجود كده، أول ما شاف الورق قال لهم ده خط ناجح، دكتور ناجح إبراهيم انا عارفه كنت ماسكه قبل كده. هوب كلموا المديرية والوزارة وخدوا مسطحات وخدوا الإرهاب الدولي والامن المركزي وحوطوا الجزيره ودخلوا جابوهم في ثلاث شوله اللي عاملين ارناء اللي عاصم ماجد بره دلوقتي عامل فيها شجيع السيمه. الضباط عرفوا ان الثلاث قيادات اللي اقتحموا مديريه اسيوط اللي جنبيهم وقتلوا زمايلهم جم جري بالسلاح، واخذ سعاده الباشا للمدير، ده حقنا بقى، دول قاتلين اخواتنا، قاتلين 118 من اخواتنا، سيادتك تعالى على جنب واحنا هنخلص عليهم. نام عليهم ومسك التليفون ونام عليهم وكلم المحامي العام، قال له انجدني بسرعه طقم نيابه يجي ياخد عندي فلان وفلان وفلان. راح طقم النيابه استلموه، هم دخلوا في قضيه وعملوا وطولت وشغل بقى، التنظيمات جابت لهم محاميين ويدققوا في التعب شفيه، ما خدوش اعدام حتى، خدوا مؤبد يعني للاسف الشديد.
2: عدن الغد، صوت كل الناس.
3: كان صديقي وكانت حبه الأبدي، بل كان حبهما حكاية البلد. واستغرب الناس كيف القصة انقلبت إلى خصام، إلى هجر، إلى نكد. أما أنا الشاهد المجروح بينهما سيفان من نار يختصمان في كبدي. هو التقاني مريضا تائها القدم، محطم القلب أدمى إصبع الندم. كن يا صديقي طبيبي واحتمل ألمي، هل قابلتك وهل حددتها عني؟ هل حزنها كان أقسى؟ إنها حزني وذلك العطر، هل ما زال يغمرها أم غيرته؟ نعم مستاءة مني خسرتها، يا لطيشي لا بديل لها، ماذا فعلت بنفسي لو قطعت يدي؟ بكى صديقي كانت حبه الأبدي، بل كان حبهما أسطورة البلد. هي التقتني وقد شحبت ملامحها، وكما يذوب الشمع في النار كان اسمه لو مر يجرحها. مسكت يدي وبكت كإعصاري، هو الذي دمر أحلامي، هو الذي أمطرني هما، لكنني أوصيك خيرا به كأنني صرت له أما. بالله هل ما زال مضطربا؟ أخشى عليه نوبة اليأس، إحساسه العالي سيقتله، إحساسه العالي سيقتله، خوفي عليه لا على نفسي. بلغه بلغوا إن الريح قد خطفت بنتا على الميناء يعشقها وليتجه لشواطئ أخرى فسفينتي بيديه أغرقها. سرق الأمان وضاع للأبد من خلته سقفي ومعتمدي. تلك الحكاية هل مرت على أحد؟ وكلمني لصبح غدي ما فارق الهاتف السهران. كف يدي سيفان من نار تختصمان في كبدي عودا لبعض أو انفصلا إلى الأبد ففيكم الآن شوق الأم للولد.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: بين زحمة الأيام وتغير الأزمنة، تبقى المسافة محتاجة لمن يفهمها بين بساطة الماضي وتسارع الحاضر.
2: أشتي أشوفك كل يوم كل ساعة وكل ليل.
1: أهلا بكم في برنامجكم بين جيلين. البرنامج الذي لا يبحث عن الرابح والخسران، بل يبحث عن الجسر الذي يربط تجربة الأمس بتطلعات اليوم. كيف نرى العالم؟ كيف نفهم أفكار بعضنا البعض رغم اختلاف السنين؟ نفتح معكم أوراق الحياة ونقارب وجهات النظر لنلتقي في منتصف الطريق.
3: يا حلا ناديه، برشلونه ده فريق كوباكم با.
4: ده حين ده كل انسان فريق كوباكم با. اجعل لك كوبا براس قلبك ان شاء الله.
1: كونوا معي انا مواهب الجيلاني في برنامج بين جيلين. لاننا بالحوار نلتقي على راديو عدن الغد في 14 كل اثنين 899 959.
5: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني. جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع مونيجرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كراتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-28-28. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: لقيت بنت 17-18 سنة كده مستنية في الطرقة بتاعت وحدة المباحث، عايزة ايه يا ماما؟ في ايه؟ انا عايزة اكلم حضرتك. قعدت على مكتبي وهي قدامي، احكي لي في ايه. حتى مطلعه من شنطتها شهادة وفاة وقالت باباها مات واتدفن امبارح، ودي شهادة الوفاة بتاعته. امبارح بالليل انا صحيت من النوم على ضحك ماما، قمت استغربت يعني ده بابا دم ولسه ما بردش، وايه الضحك الهستيري. طلعت من اوضتي وجيت جنب اوضتها ولقيتها بتضحك بتكلم واحد اسمه وائل. نعمل محضر بكده؟ قالت اه. عملنا المحضر وسألناها ماما فين؟ ماما في الشقة. خدتها ووصلنا البيت، خبطنا، ماما هي اللي فتحت، صحية لسه من النوم ماسكة تليفونها، هاتي تليفوني. خدت التليفون لقيت صدر وارد بينها وبين المدعو وائل، شات على الفيسبوك وعلى الواتساب، متفقين ان هما يخلصوا من الزوج. عاطف راجل عنده زوجة وأولاد ومسافر دولة من دول الخليج بيشتغل، دخل لها وائل من خلال أحد وسائل التواصل الاجتماعي وقال جوزك مسافر وانت ليك احتياجات، وتواصلوا مع بعض وقابلوا بعض ووصلوا إلى معاشرتها، معاشرة الأزواج. بعد فترة عاطف قرر ان هو يستقر في مصر. طبعا الكلام ده صدمة لوائل ونسرين، وطبعا وائل آكل شارب نايم على قفر متغرب الغلبان. اتفقوا مع بعض يخلصوا من عاطف بس بطريقة ما تكونش باينة. اشترى من صيدلية 12 قرص فياجرا، وكان الموضوع ده قبل رمضان بيومين، واتفق مع نسرين مع أول يوم في رمضان تطحن كل مرة 4 قرص وتدوبهم في العصير. عاطف شرب العصير، أول يوم حس بمضاعفات، تاني يوم المضاعفات زادت، تالت يوم عاطف سكتة قلبية، هبوط حاد في الدورة الدموية، مات. الطبيعي علشان أطلع تصريح الدفن بيكشف عليه مفتش الصحة، مفتش الصحة قال هبوط حاد في الدورة الدموية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة. فعلا الوفاة شكلها طبيعي. نسرين أكدت الكلام واعترفت. وائل فين؟ قالت ما عرفش. اتصلي بيه وقولي له تعالى. وكاد كان وصلت بيه، كنا احنا في استقباله. وائل وجهناه اعترف وتم استخراج الجثة، والنتيجة ان فعلا سبب الوفاة تناول كمية مفرطة من منشط جنسي.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادن الغد. 899-959.

0: هل تريد معلومة صحية وموثوقة؟ نصيحة بسيطة قد تصنع فرقاً في حياتك. تابعوا برنامج صحتك بالدنيا، نتعرف معاً على أهم المعلومات الصحية ونصحح المفاهيم الشائعة ونكتشف نصائح عملية لصحة أفضل وحياة أجمل. كونوا معنا كل أحد في تمام الساعة 14 مع خديجة سيف على راديو عدن الغد 899-959. صحتك بالدنيا، معلومة تهمك ووعي يفيدك.
1: يقول أشهد إن الله عطى وجهك قبول، كل ما أشوفه أشوف العافية، جيتك وصدري من اللهفة يطول، ممتلي شوق ومشاعر دافية. سامح الله عقرب الساعة عجول، نصف ساعة والله ما هي كافية. أنت حتى الشعر في وصفك خجول، وكل كلمة في سموك وافية، من كثر ما ريشك الناعس كسول كن عينك في هدبها غافية. نصف ساعة فاهي بوجهك وأقول أشهد إن وجهك يجيب العافية.

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: عشقتك ذات يوم في ضياعي وفي عينيك ألقيت الأماني، وقلت الآن أصفح عن زماني. قضيت العمر أبحث عنك حلما، رأيتك من سنيني في كياني. تركت القلب عندك دون خوف، وأخشى أن يموت إذا أتاني. فإن سألوك يوما عن فؤادي وكيف يعيش مذهول الأماني، فقولي إن حبك كان لحنا كحلم لاح في ليل الزمان. عشقتك ذات يوم في ضياعي وفي عينيك أصفح عن زماني. أصفح.

عضو مجلس القيادة الرئاسية المحرمي يلتقي رئيس الوزراء ويناقش الأوضاع العامة وأولويات العمل الحكومي. وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تدشنان التعبئة العامة والنفير المجتمعي. القوات المسلحة تنفذ 257 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وقدرات عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية. السيدات والسادة، نشرة الأخبار الرئيسة، أهلا بكم. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي في العاصمة المؤقتة عدن رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وذلك لمناقشة الأوضاع العامة وأولويات العمل الحكومي والجهود المبذولة لمعالجة التحديات وتحسين مستوى الخدمات والظروف المعيشية للمواطنين. استعرض اللقاء مستوى الخدمات العامة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والنظافة. كما تناول اللقاء الأوضاع الإنسانية في ظل تداعيات التصعيد الحوثي وتزايد موجات النزوح، وأهمية رفع مستوى الاستجابة الحكومية وتعزيز قدرات الجهات المعنية على استقبال وإيواء النازحين وتوفير احتياجاتهم الأساسية من الرعاية الصحية والغذاء بالتنسيق مع المنظمات الدولية والشركاء الإنسانيين. وفي الجانب العسكري والأمني تطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع في جبهات المواجهة والتصعيد الحوثي ومستوى الجاهزية والتنسيق بين القوات والأجهزة الأمنية وأهمية مواصلة دعم الجبهات ورفع مستوى اليقظة والاستعداد للتعامل مع التطورات الميدانية. وأكد المحرم أهمية إعطاء الملفات الخدمية والإنسانية أولوية في عمل الحكومة وتوجيه الموارد المتاحة نحو الاحتياجات الأساسية وتعزيز التكامل بين الوزارات والسلطات المحلية، مشددا على أهمية استمرار التنسيق بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتوحيد الأولويات خلال المرحلة الراهنة بما يعزز مستوى الاستقرار ويحسن مستوى الخدمات. من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء مضي الحكومة في تنفيذ خططها وبرامجها الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات ومعالجة التحديات الاقتصادية والإنسانية وتعزيز أداء مؤسسات الدولة في كافة المجالات. دشنت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة التعبئة العامة والنفير المجتمعي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع رأسه وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي في العاصمة المؤقتة عدن، حيث أشاد الوزير بالبطولات والتضحيات التي يسطرها أبطال القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها على امتداد مسرح العمليات، مترحما على أرواح الشهداء الأبرار الذين ارتقوا وهم يؤدون واجبهم الوطني دفاعا عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية. وأعلن الفريق العقيلي اتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ قرار التعبئة العامة والنفير العام وتفعيل مسارات التعبئة البشرية والاحتياط وتنظيم مراكز الاستقبال وتكليف مختلف الجهات بالبدء في تنفيذ المهام الموكلة إليهم كل فيما يخصه، مؤكدا اطلاع القوات المسلحة بواجبها الوطني والدستوري في الدفاع عن الوطن وسيادته ودحر ميليشيات الحوثية الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة، مشددا على الضبط والربط العسكري وحشد الطاقات وتكامل الجهود حتى تحرير العاصمة صنعاء وكل شبر من تراب الوطن. نفذت القوات المسلحة 257 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وقدرات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية والصواريخ والراجمات. أوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي أن العمليات شملت صنعاء وميدي وباقم وجبهات الجوف ومأرب والبيضاء ولحج، مع تركيز الجهد العملياتي على جبهات تعز مستهدفة مراكز قيادة وسيطرة وتجمعات وتحشيدات واحتياطيات قتالية ومخازن أسلحة وذخائر وخطوط ووسائل إمداد عسكرية. وأضاف النزيلي إن العمليات أسفرت وفق التقديرات الميدانية الأولية عن تحييد ما لا يقل عن 700 من عناصر الميليشيا وتدمير أهداف عسكرية استراتيجية عالية القيمة،
وتدمير 170 وسيلة من الوسائل والآليات القتالية، ما ألحق أثرا مباشرا بقدرة الميليشيا القتالية حيوية مشروعة في العاصمة صنعاء. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي أن القوات المسلحة نفذت عملية هجوم على أهداف عسكرية حيوية مشروعة في صنعاء، مؤكدا أن القوات المسلحة قادرة على تنفيذ هجمات استراتيجية ضد الحوثيين. هذا وتخوض القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في عدد من الجبهات بمحافظة تعز. وأشار محور تعز العسكري إلى اشتداد المعارك بين القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية وميليشيات الحوثية الإرهابية في جبهة الكدحة وجبهات مديريتي جبل حبشي غرب المحافظة وسامع جنوب شرق تعز، وسط خسائر كبيرة تكبدتها الميليشيات في الأرواح والعتاد. هذا وأكد المصدر أن جبل هان وحذران شهدت مواجهات عنيفة منذ ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم السبت، انتهت بهزيمة الميليشيات ومقتل قائد الهجوم الذي شنته الميليشيات على مواقع القوات المسلحة في جبل هان غرب مدينة تعز. سيطرت القوات المسلحة على حصن سامع جنوب شرق تعز عقب مواجهات عنيفة مع الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إن القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية من أبناء مديرية سامع تمكنوا من السيطرة على حصن سامع بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية، مضيفا إن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية وفرار عدد آخر. شاركت بلادنا في أعمال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية. واستعرض وزير حقوق الإنسان مشدل عمر في كلمة بلادنا مستجدات الأوضاع الإنسانية والحقوقية جراء التصعيد الأخير لميليشيات الحوثي الإرهابية وأثار تصعيدها على المدنيين والمنشآت الصحية والتعليمية واستمرار تجنيدها للأطفال واستغلال المهاجرين واحتجاز موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني إلى جانب تهديد الملاحة الدولية، موضحا أن موجة التصعيد الأخيرة أسفرت وفق حصيلة أولية حتى 30 من سبتمبر عن مقتل أكثر من 250 مدنيا وإصابة أكثر من 360 آخرين، فضلا عن نزوح نحو 200 ألف شخص، محملا الميليشيات مسؤولية استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والحقوقية وما يتعرض له المدنيون وفي مقدمتهم الأطفال من انتهاكات جسيمة. إلى حضرموت وبالتحديد سيئون، كرمت نيابة استئناف

سيئون بمحافظة حضرموت 60 من القضاة وأعضاء النيابة والموظفين تقديرا لجهودهم في خدمة العدالة والمجتمع. وخلال الفعالية أكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديرية الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي أن التكريم يمثل حافزا للعاملين في ميدان العدالة لمواصلة العطاء، مشيدا بالإرث القضائي الذي تتميز به حضرموت، مؤكدا أن دعم مؤسسات القضاء والأمن يمثل ركيزة أساسية لبناء الدولة وترسيخ سيادة القانون. وفي سيئون أيضا دشنت بمدينة سيئون فعاليات الشهر الوردي للتوعية بسرطان الثدي التي ينظمها المركز الوطني لعلاج الأورام بإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان وبمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات التعليمية والمجتمعية. وأكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي أهمية تكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي حول سرطان الثدي والتعريف بوسائل الوقاية والكشف المبكر بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الدورية والاستفادة من خدمات الكشف والتشخيص المبكر. رياضيا، بلغ منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا للناشئين في نسختها 13، وجاء هذا التأهل إثر فوزه على نظيره الإماراتي بنتيجة 2-1 في المواجهة الأولى ضمن الدور نصف النهائي للبطولة التي تستضيفها مدينة العقبة الأردنية. وينتظر منتخبنا في المباراة النهائية التي ستقام يوم الاثنين المقبل الفائز من المواجهة الثانية في هذا الدور التي تجمع بين المنتخب اللبناني ونظيره الأردني المستضيف. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. عضو مجلس القيادة الرئاسية المحرمي يلتقي رئيس الوزراء ويناقش الأوضاع العامة وأولويات العمل الحكومي. وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تدشنان التعبئة العامة والنفير المجتمعي. القوات المسلحة تنفذ 257 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وقدرات عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: في حياتنا قضايا يومية تفرض نفسها على الواجهة، في الشارع، بين الأسر.
2: يا نوال يا حبيبتي، ده كله من تحت رأس الفيسبوك.
1: وفي أروقة المجتمع ملفات شائكة تنقسم حولها الآراء، بين مؤيد يرى فيها الضرورة ومعارض يرى فيها الخطر. لأن الاختلاف لا يفسد للود قضية، ولأن التباين في الرأي هو البداية الحقيقية، نفتح الملفات المغلقة دون تحيز أو مصادرة لأي صوت. فهنالك قضايا لا تتحمل الوقوف في المنتصف، إما أن تكون مع أو ضد. نستمع لطرحك ونضع رأيك والرأي الآخر على الطاولة، ونواجه الواقع كما هو. في برنامج مع أو ضد، صوتك والقضية، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا، معي أنا يزيد سيف عبر راديو عدن الغد 899-959.

0: تو
1: نبلش الحين
2: كم مقطع طبعا
3: حاكيكم يبا حاكيكم فيكم طرب يبا فيكم مناسه
1: يلا يبا يلا نبلش
3: فيكم طرب
1: يلا يبا
3: فيكم مناسه فيكم طرب
4: ايوه
3: وفيكم مناسه
4: يلا
3: وفيكم طرب
4: ايوه
3: وفيكم مناسه
4: يلا
3: وفيكم طرب
4: ايوه
3: وفيكم مناسه
4: يلا
3: يا سلام وين إقاعات خش

0: تابعونا الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: في أجرة كانت ساعتها غالية في التوقيت ده سنة 99، ربطوا الدكتور صاحب الصيدلية وصديقه الدكتور في الجامعة في الدكة بتاعت المعمل، ولقيت كيس البامبرز وإصلاح أبيض. دخلت نمت في الاستراحة لقيتهم بيصحوني وقالوا لي ما طلعوش هم
2: بعد كل
1: اللي انت جبتهم دولت، مش هم، انت ما تعرفش مين عبده مصلحة.

0: راح مبيب بتكلمني قضية سرقة فيها تفاصيل كتير، لدرجة ان انتوا وصلتوا للمتهمين ثم تغير الامر لامر اخر.
1: صح،
0: حاسس ان الموضوع يعني مش عارف، حابين نتكلم في تفاصيلها تاني.
1: كان بلاغ في شارع 9 في المقطم، سرقة صيدلية بالإكراه، وولدين كانوا راكبين فيسبا حمراء وقفوا قدام الصيدلية، كانش فيه كاميرات ساعتها. دخلوا لقوا اللي كان موجود في الصيدلية ساعتها صاحب الصيدلية، وكان جاله صديقه دكتور في الجامعة. الحرامية قسموا نفسهم جزئين، واحد لم الإيراد والتاني لم الأدوية المخدرة كلها وحطها في كيس بامبرز. كانوا معاهم سلاح أبيض سينج وكده. وبعدين ما اكتفوش بكده، ربطوا الدكتور صاحب الصيدلية وصديقه الدكتور في الجامعة في الدكة بتاعت المعمل، ورشوا سبراي زي ما يكون مثلا شافوا فيلم ولا حاجة هيولعوا في الصيدلية. ده اللي توقعناه، حسوا برجل مشوا. طب مواصفات الولدين دول ايه؟ جسمهم جامد كده، وطولهم حوالي 177 سنتي. كانوا جايين من اخر المقطم، من اخر المقطم للصيدلية نزولا بقى على مزلقان المقطم، يعني هربوا ناحية اتجاه مزلقان المقطم. اتنين المتهمين وهم ماشيين ضربوا صاحب الصيدلية كده ضربة بسيطة في وشه، قال له واحد فيهم يعني قال له انت ما تعرفش مين عبده مصلحه؟ انا بقى عبده مصلحه. فطبعا دي نقطه نشتغل عليها كويس جدا. ايه هي؟
0: عبده مصلحه.
1: هندور على مين اللي اسمه عبده مصلحه. بس عبده مصلحه ده مش هو المبلغ، مش هو المتهم. شيء طبيعي ده، ايه حد يعرفه وغالبا يكون ليه خصومه معاه. فاحنا نجيب عبده مصلحه، نوصل لعبده مصلحه ونناقشه، او الاسم يكون مشابه لعبد مصلح. احتمال الاثنين الدكاتره سمعوا الاسم مش كويس. بقينا ندور بقى على اللي اسمه عبد صالح واللي اسمه عبد مصلحه، لقينا ناس ما بنفس الاسم ده موجوده في السجن اصلا ما خرجتش. فزمايلنا ناقشوهم اللي ليه خصومه مع مين كذا، بقينا نفحص اللي مين ليهم خصومه مع عبد مصلح. المهم انا خدت الدور المكلف بيه مترجلا من اخر المقطم، مرورا بمدافن الوفاء والامل، مرورا بالحي العاشر، لغايه عزبه الهجانه. بسال على مين؟
0: عبد مصلح.
1: جات لي معلومه ان في واحد اسمه عبد مصلحه فعلا مقيم في عزبه الهجانه. المعلومه دي جات لي من وانا قاعد على احدى المقاهي بعمل تحريات في الحي العاشر. فكده البلاغ قريب جدا. رحت عزبه الهجانه، وصلت لبيت عبد مصلحه، ايه لا ده عزل من 10 سنين. كثفت التحريات، طيب عزل راح فين؟ مين اخواته؟ مين كذا؟ جات لي معلومه تانية، ليه اخ سواق ميكروباص وبيقف خط سيره بيبتدي من منين؟ من شارع عباس العقاد. نزلت عباس العقاد قالوا لي لا ده بيجي بالليل، النبطشيه بتاعته بالليل. طب مين اخواته؟ مين اخواته؟ مين اخوات عبد المصلح ده؟ قال لك ليه اخ عنده قهوه في ميدان الاميريه اسمها قهوه العمده تقريبا، انا مش فاكر اسمها ايه بالظبط. كلمت اسامه بيه الصغير ربنا يديله الصحه، فقال لي طب كمل انت في الشغل بتاعك، وانا هكلف رئيس مباحث الاميريه يشوف صاحب القهوه ده نجيب اخوه نقشه، يعني اللي هو اسمه عبد المصلح. جاب عبد المصلح قال انا ليا خصومه مع عيلين مسجلين سرقه بالاكراه في عزبه الهجانه، اساميهم كذا كذا الاثنين. نزلنا لهم ماموريه بالليل، قبل ما ننزل مأمورية عملنا تحريات عليهم، العيال عندهم كلاب شرسة. طبعا جبنا معانا الطب البيطري وجبنا إذن النيابة، والاتنين دولت قاعدين لوحدهم في في في بيت كده قديم يعني. تمكنا من الدخول وظبطهم، ولقيت عندهم الأدوية المخدرة، نفس الأدوية المخدرة اللي اتاخدت من الصيدلية، ولقيت كيس البامبرز وسلاح ابيض. يعني البلد كامل، والفيسبا البيضه البيضه موجوده لقيناها اصلا قدام البيت. كان انا بقالي يومين ما نمتش، والمأمورية دي عمل يعني على ما نفذناها كانت على بعد الفجر. رحت القسم، دخلت نمت في الاستراحه، لقيتهم بيصحوني بيقولوا لي ما طلعوش هم
0: بعد كل
1: اللي انت جبتهم دولت، مش هم.
0: ازاي
1: العيال دي مسجله سرقه بالاقرار فعلا، وليهم خصومه مع واحد اسمه عبده مصالحه، بس مش هم. انت ممكن تكتشف ان مثلا في الافات اسم عبده مصالحه
0: تواجهوا قصد مع الصيدلي،
1: جابوا الصيدلي وجابوا دكتور الجامعه، السيد المدير قال اتاكدوا عشان يكون الصيدلي والدكتور الجامعه خايف. تمام. المهم اتناقشوا على اعلى مستوى واتاكدنا فعلا انه مش هم، مش هم دول المعنيين، ممكن يتحاسبوا في حاجه تانية بقى، والاسلحه والادويه المخدره اللي عندهم. كلفت انا بحاجه تانية جديده، سيب انت خط السير اللي قلنا لك عليه، وهات من اخر المقطم لغايه الصيدليه على رجلك، شوف مشاهدات للعيال دي من حوالي 15 يوم 17 يوم اللي هو ايه اللي حصل فيه البلاغ. العيال دي وقفوا ركنوا الفيسبا، وهي بالمناسبه هي ثلاث فيسبا حمراء مش بيضاء
0: كمان.
1: وقفوا قدام المحل السوبر ماركت ده عشان يجيبوا سجاير، ده إرادة ربنا يعني. وكانوا العيال ايه شبه مبرشمين يعني، واخدين برشام حاجه زي كده يعني. فعامل من السوبر ماركت قال لي انا اعرف واحد فيهم.
0: حلو ده.
1: والعيال قالوا لي احنا جايين هنا ولينا مش هنمشي من المواطن، لينا فلوس عند حد هناخدها وبتاع وكده. قلت له طب انت انت هو يعرفك؟ قال لي اه يعرفني. طب وقال لك ايه؟ قلت له قال لي هو كان مبلبع ف
0: مش واعي قوي
1: يعني، مش مركز معايا يعني، بس هم شكلهم كانوا ناويين يعملوا مصيبه، شكلهم باين قوي. ويأكد ان واحد منهم هو يعرفه، اخوه عنده ورشه شكمانات في الدويقه واسمه كذا، ومسجل سرقه بالاقرار بالفعل ومراقب في اسم منشيه نصر. كشفنا التحريات وجبنا الصور بتاعته وصاحبه وعرضناهم على الدكتور الصيدلي وصديقه، واكدوا ان هم، والتحريات اكدت ان هو احد المتهمين اللي هو اخوه عنده محل شكمانات، اشترى ذهب لمراته حديثا بتاريخ معاصر لتاريخ البلاغ. فقمنا الاجراءات بصفه ضابط المديريه، اقدر انتقل بين اي اسم يعني، قمنا الاجراءات واستصدرنا اذن النيابه وتوجهنا للمتهم الرئيسي. لقيت مراته فعلا لابسه ذهب وناقشتها، قالت الذهب ده جوزي جابه لي بتاريخ كذا. تاني يوم البلاغ على طول. هو فين؟ قالت لي ده في فرح في باب الشعريه، هو وصاحبه اللي هو المتهم الثاني. نزلنا على باب الشعريه نجيبهم، المتهم الثاني هرب، وظبطنا المتهم الرئيسي اللي هو اشترى ذهب لمراته. وبعد كده كلمت رئيس مباحث المنشيه، قلت له يعني احتمال كبير جدا المتهم الثاني يخش على منشيه الناصر دلوقتي والدويقه، فانت اعمل اكمن على المزلقان عند المداخل يعني. ظبطوا فعلا. المفارقات في الموضوع ان المتهم الرئيسي اللي هو كان مكلف ان هو بسرقه الايراد الصيدليه، الايراد كان 4019 جنيه. هو فاهم صاحبه ان انا لقيت في الدرج 60 جنيه، انت 30 جنيه وانا 30 جنيه، قسموا على بعض.
0: حرامي
1: الشرف طبعا دي اهم حاجه عند الحرامي.
0: حرامي حرامي.
1: حرامي حرامي فعلا. بعد كده ارشدوا على الادويه المخدره، باعوها لصيدلي، توجهنا للصيدلي، وكان في من ضمن الادويه المخدره من ضمن الادويه يعني المسروقات كان فياجرا، كانت ساعتها غاليه في التوقيت ده سنه 99، وكان في نضره وكانت لسه انتشرت يعني. سالنا الجواهرجي، والجواهرجي اكد ان الشخص ده فعلا هو ده اللي اشترى منه ذهب بتاريخ كذا، التاريخ المعاصر لتاريخ البلاغ. واعترفوا الاثنين طبعا، وخاصه لما المتهم الثاني عرف ان صاحبه سرقه وان الايراد كان 4019 جنيه، فاعترف تفصيليا بالبلاغ كامله يعني.
0: طب الصيدلي دوت دخل معاهم اخفاء اشياء مسروقه ولا ما نزلش في القضيه؟
1: طبعا
0: نزل معاهم في القضيه يعني.
1: طبعا. ازاي انت صيدلي اصلا تشتري ادويه من عابر سبيل.
0: صح صح مظبوط. هي دي بقى اللي بنتكلم فيه. ان حضرتك لما بتكلمني شوف بقى البحث الجنائي، تنقلته من كام اسم فتوصلته لمتهم، ثم الطريق تغير ان مش هم دول المتهمين،
1: المتهمين اللي طلعوا مش هم،
0: رجعته تاني فحصه من جديد، بديته تاني تجمع المعلومات من جديد لحد ما وصلته للمتهم.
1: في اصرار، في اصرار وفي عزيمه وفي ايمان بالنجاح، طول ما في ايمان بربنا ان لكل مجتهد نصيب.
0: ما دي دايما اللي بنقوله في كل حلقه عشان نقول للناس العبره والطاعيه،
1: لكل مجتهد نصيب.
0: لان في ناس دايما بتفكر وبتخطط وتفكر نفسه ممكن يعمل جريمه ويعدي، المتهم جاي جاي.
1: المتهم جاي جاي
0: مفيش كلام.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: أحد رجال الأعمال تقدم لنا في إدارة الأموال العامة وبقول أنا كان معايا مبلغ من المال وعايز أتبرع بأحد الجمعيات، وأنا معرفش جمعية بعينها. فدخلت على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وبعمل بحث عن جمعية، وعجبني بروفايل جمعية. الجمعية في رقم تليفون، تواصلت معهم وقلت لهم أنا عايز أجي أزوركم ومعايا شيك بمبلغ كبير من المال وعايز أتبرع. ردت عليا واحدة اسمها الأستاذة نادية وقالت أنا مديرة الجمعية، طلبت مني عنواني تبعت مندوب تاخد الفلوس. قال لا أنا عايز أجي الجمعية بنفسي وأزوركم. قالت والله إحنا عندنا صيانة في المؤسسة. الراجل قال الصراحة أنا حسيت إن الموضوع مش مظبوط، والأصدقاء قالوا توجه للأموال العامة وبلغهم بالموضوع ده. وحضر لي قلت له اديني كده لينك الصفحة، هي صفحة معمولة كويس جدا، مكتوب رقم إشهار للجمعية وزارة التضامن الاجتماعي، ومكتوب رقم تليفون وحساب بنك شخصي. أول حاجة عملتها تواصلت مع وزارة التضامن الاجتماعي وديتهم الرقم يكشفوه عليه. قالوا والله إن الرقم ده خاص بجمعية خاصة بتدريب الخياطة، الجمعية دي أصلا قفلت من سنين، وكمان مفيش جمعية بالاسم اللي أنا بقول عليه. قلت لهم تمام. الأخ اللي موجود أو المبلغ تعمل محضر؟ أعمل محضر. خدنا محضر باللازم، قلت له احنا نتصرف وخدت رقم تليفونك وهتواصل معك. نزلنا وعملنا تحرياتنا وجمعنا معلوماتنا، لقينا اني دي عبارة عن شقة أوضة وصالة موجودة في زقاق في حارة في منطقة شعبية، وان القائمة عليه فلانة الفلانية اللي هي نادية. قررنا إجراءاتنا واستأذننا النيابة العامة وتوجهنا للجمعية. حال وصلنا تقابلنا مع نادية وأفهمناها بطبيعة مأموريتنا وإذن النيابة العامة، وطلبنا منها ترخيص الجمعية. تأكدنا فعلا إن الجمعية مش مرخصة وإنها جمعية وهمية. في الأوضة اللي جوه موجود مكتب اللي هو الإيديال، إينا شهادات طبية ختومة بأختام جهات رسمية طبعا مزورة. لقيت دفاتر بيفيد ان نادية دي تحصلت من خلال الجمعية الوهمية بتاعتها على مبلغ فاق 15 مليون جنيه. فين الفلوس دي؟ قالت انا اشتريت بيها عقارات وعربية حديثة ومكتوبة باسم احد اقاربها.
4: اخدت حكم قد ايه يا فندم؟ وهل تم مصادرة الاموال دي ولا؟
3: دي حقيقة خدت 10 سنين تم مصادرة الفلوس اللي اعترفت بيها، العقارات والعرب.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
0: طفشت من نفس الكلام، نفس الروتين ونفس الحكايات، خلاص خليها علينا.
5: الله لا حملني
6: ولا حملني
5: واحملوني قرابر.
0: حكاية نسمعها وناخذ منها شيء، أغنية نحبها ونعرف حكايتها.
7: أنا عم بحلم ليل النهار
0: وأكلة على السفرة.
5: الرز مليان تلهوري وصانونا في بحوتة صيد تقول شوفوني.
0: وصفة يمكن تفيدك، ومثل قديم يمكن أنت تعرفه، ويمكن إحنا نكتشف حكايته سوا. نتكلم، نسمع، نضحك ونتشارك، خليها علينا. معي أنا دينا المدني كل ثلاثاء في الساعة 12:30 ظهرا على راديو عدن الغد 899-959. خليها علينا والباقي عليكم.
6: كم أظهر العشق من سر وكم كتم وكم أمات وأحيا قبلنا أمما. قالت غلبتك يا هذا فقلت لها لم تغلبيني ولكن زدتني كرما. بعض المعارك في خسرانها شرف، من عاد منتصرا من مثلها انهزما. ما كنت أترك ثاري قط قبلهم، لكنهم دخلوا من حسنهم حرما. يقسو الحبيبان قدر الحب بينهما، حتى لتحسب بين العاشقين دما. ويرجعان إلى خمر معتقة من المحبة تنفي الشك والتهم. جديلة طرفاها العاشقان، فما تراهما افترقا إلا ليلتحما. في ضمة ترجع الدنيا لسنتها، كالبحر من بعد موسى عاد والتأم. قد أصبحا الأصل مما يشبهان، فقل هما كذلك حقا لا كأنهما. فكل شيء جميل بت تبصره أو كنت تسمع عنه قبلها، فهما هذا الجمال الذي مهما قسى رحما.
0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: لا يوجد في الدنيا رحمة أعظم من رحمة الأم على ولدها، فلا يمكن أن تطرح الأم ولدها في النار. قلنا لا والله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أكبر. فكيف تكون رحمة الله جل وعلا بعباده؟ رحمة عظيمة لا مثيل لها، وهذا من باب التقريب. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا الأمثال من باب التقريب. تأمل في عظيم رحمة الله: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فهذا من أعظم ما يفتح باب الرجاء للعبد، أنه يرجو رحمة الله ويتوب إلى ربه جل وعلا من الذنوب والمعاصي. لا يقول الله تعالى: لن يغفر لي، أنا أسرفت على نفسي بالمعاصي والذنوب والكبائر والفواحش، وقعت في الربا أو وقعت في الزنا أو شربت الخمر أو تناولت المخدرات والمسكرات أو وقعت في التدخين، كل هذا يغفره الله تعالى. أو ضيعت بعض الصلوات، أو عققت والدي، أو أكلت أموال الناس. نعم، إذا كانت المعصية تتعلق بحقوق الناس ترجع الحق لصاحبه ثم تتوب إلى الله توبة نصوحة، والله تعالى يغفر لك. من الذي يحول بينك وبين الله؟ إذا كان الله تعالى غفر لرجل قتل 100 نفس تاب إلى الله ما عمل خيرا قط، إذا كان الله تعالى غفر لامرأة بغي من بني إسرائيل زانية سقت كلبا رحمته فرحمها الله تعالى، إذا رحم الله تعالى رجلا ما عمل خيرا قط لكنه كان يسقط الديون عن الناس، يداين الناس ويعفو عنهم، فالله تعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها. هذا يجعل العبد سريعا في طاعة الله، نشيطا في عمل الخير.
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: لأنه يرجو رحمة الله التي لا مثيل لها. ثم أيضا هنا دائما نذكر أيها الإخوة بأن رحمة الله ليست كرحمة البشر. رحمة الله أمرها عظيم ومبنية على حكمة الله تعالى، ولذلك نكرر مرات ومرات إذا رأينا إخواننا في هذه الأيام في غزة يقتلون ويذبحون من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، آلاف مؤلفة، هنا يتساءل بعضهم أين رحمة الله تعالى؟ لماذا ما يرحمهم الله؟ نقول ومن قال لك أن هذه ليست برحمة؟ لا تنظر إلى هذه الأحداث بنظر ضيق، بنظر دنيوي فقط. إذا نظرت إلى الأمور ووزنتها بميزان الدنيا، نعم ستكون هذه خسارة، لكن المؤمن نظره واسع، ينظر نظرا يرتبط بالآخرة، ينظر إلى الأحداث في الدنيا وأنها مربوطة بالدار الآخرة، لأن هذه الدنيا متاع والآخرة هي دار القرار. فالله تعالى رحم هؤلاء، أحبهم واختارهم شهداء عنده، نسأل الله تعالى أن يتقبلهم في الشهداء. فإذا هذه من أكبر الرحمات بهؤلاء، وأنت تظنها قسوة أو عذاب أو شدة، هذه رحمة عظيمة بهؤلاء. الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. فإذا نظرت إلى هذه الحوادث نظرا متصلا بالآخرة ستقول الله كرم.

بالدار الآخرة وكلنا سيموت، تعددت الأسباب والموت واحد، لكن أي موت أحسن من هذه الموتة عندما يموت الإنسان شهيدا؟ فهذه رحمة كما قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. إذن ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا. هذه الأحداث ينبغي أن تمحص المؤمنين، يعني تصفي المؤمنين، تجعل المؤمن يرجع إلى دينه. كيف يطيب لك أن تعصي الله وأنت ترى إخوانك يقتلون لأجل الله؟ كيف يهنأ لك أن تقع في المعصية، أن تعيش حياتك حياة اللهو واللعب وإخوانك هناك يقتلون؟ على الأقل شاركهم في هذه الرحمة وشاركهم

اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الاخبار من راديو عدن الغد ونبداه محليا. نفذت مؤسسة المياه في عدن نزولا ميدانيا لمتابعة خطوط المياه وتحسين الضخ وتقليص فترات التموين. وفي المكلا نفذ مشروع النظافة حملة لرفع المخلفات والأتربة من شوارع وأحياء منطقة فوة. عربيا وعالميا، أعلنت إسرائيل إغلاق الضفة الغربية ومع بئر غزة يومي الخميس والسابع من أكتوبر عاشية ذكرى هجوم السابع من أكتوبر. وحذر مسؤول روسي من أن استهداف منظومة الأقمار الصناعية الروسية قد يؤدي إلى حرب فضائية شاملة. اقتصادياً، يخطط العراق لشراء ناقلات نفط لتعزيز صادراته التي تجاوزت 3 ملايين برميل يومياً نهاية سبتمبر. وفي مصر تتوقع شعبة المواد البترولية زيادة أسعار الوقود بين 10 و15% خلال أكتوبر. رياضياً، نفى تقرير ألماني انتقال هالاند إلى بايرن ميونخ مؤكداً تركيز النادي على تجديد عقد هاري كين. ووصل 45 دراجا سعوديا إلى سوريا ضمن رحلة رياضية وسياحية تستمر حتى 12 من أكتوبر. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة مواقع عدن غد للإعلام. دمتم في أمان الله.

0: في النصرة بالدعاء بما تملك، بالدعاء الخالص من قلبك بأن تتوب إلى ربك. هذا غاية ما يستطيع الواحد منا. نحن ما نملك من الأمر شيء، لكن ما نجعل الأمر هكذا وكأنه لم يكن. المؤمن أخو المؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لابد أن تشعر في قلبك بالحرق على إخوانك، وأن تدعو لهم في صلواتك، في سجودك، في ليلك، وأن تقبل على نفسك بالتوبة لله تعالى، لأنه إذا انصلح المسلمون تغير الواقع. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه أمانة في رقابنا جميعا. سيسألك الله تعالى في هذا الزمن، زمن الضعف الذي تعيشه الأمة، واستيلاء الكفار على مقدسات المسلمين وقتل المسلمين، أنت ماذا فعلت؟ على الأقل أنت تكون فردا صالحا مصلحا في هذه الأمة. هذا سبيل النهوض بالأمة، كما قال الله تعالى عندما ذكر فرعون وكيف أنه طغى وأفسد، قال: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. وهذا ما يفعله أعداء المسلمين بالمسلمين اليوم، طغى في الأرض وجعل أهلها شيعا، فرقوا المسلمين إلى دويلات، وهكذا يفعلون في كل مكان يحلونه. قال: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، كما يفعل اليوم أعداء الله من اليهود بإخواننا هناك. إنه كان من المفسدين. طيب، قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. تأمل، ما قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الوارثين مباشرة، لا، قبل مرحلة التمكين والوراثة لا بد أن يمر المسلمون بمرحلة الإمامة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، أئمة في الدين. إذا كثر أولياء الله في الأرض، كثر المؤمنون الصالحون المصلحون، هؤلاء أئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذا كثر الأئمة في المسلمين، والإمام لا يلزم أن يكون داعيا، كل مسلم صالح تائب متمسك بدينه، متمسك بسنة رسوله، ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يصلح أهله، يصلح ما يستطيع، هذا بإذن الله له نصيب من الإمامة. وجعلنا للمتقين إماما. فإذا كثر الأئمة، كثر أولياء الله في الأرض، الله تعالى يغير الواقع. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وتأمل في قدرة الله تعالى، الله تعالى لا يعجزه شيء. الآن بعض المسلمين عندما يرى الواقع المؤسف المؤلم يقول: هؤلاء يضربون إخواننا ليل نهار بالصواريخ والقذائف، ماذا نفعل؟ وهكذا ترى الأمة متفرقة وبعيدة عن نصرة إخوانهم، وهكذا الواقع الذي نعيشه. طيب، كيف يرجع المسلمون إلى العز والتمكين؟ متى يكون هذا؟ لا تستبعد الأمر، لأن هذا وعد الله تعالى، والعاقبة للمتقين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لكن هذه فترة تمحيص واختبار. تأمل كيف أهلك الله تعالى فرعون. بنو إسرائيل عندما كانوا مستعبدين عند فرعون ما كان يخطر بالهم أنهم سينجون من شدة فرعون وطأته أبدا. تأمل كيف الله مكن المستضعفين، كيف الله تعالى جعل نبيه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام الذي هلاك فرعون على يده يتربى في قصره ويأكل من طعامه ويعيش يتقلب على فراشه ويكون هلاكه على يديه. الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه جل وعلا. فهكذا لا تدري كيف الله تعالى يدبر الأمور جل وعلا. فهذا يزيد المؤمن يقينا بوعد الله ويطمئن المؤمن ويجعل المسلم يعرف أنه الواجب الأكبر عليه أن يؤدي ما يجب عليه في هذا الوقت. وأعظم واجب على كل مسلم ومسلمة في هذا الوقت أن يتوب إلى الله تعالى، أن يصلح نفسه قبل كل شيء. كذا أصلحت نفسك وكثر الصلاح وعظم الصلاح في المجتمعات الإسلامية والمجتمعات عموما، هذا مطالب به كل أحد من الكبار والصغار والرجال والنساء والمسؤول وغير المسؤول الكل. فلو حصل هذا الصلاح تجتمع القلوب، يتعاون المسلمون، يكونون قوة عالمية، هنا سيرهبون عدو الله، هنا سيرفع الله فيهم راية الجهاد بصورة واضحة ويقدمون على فتح البلاد حتى ينشر الله تعالى الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. وهذا وعد الله تعالى. فهذا يأتي بهذه المرحلة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. فما يأتي التمكين إلا بعد مرحلة الإمامة في الدين، وهذا إنما يكون بنشر الخير والصلاح في المجتمعات الإسلامية، والمسلمون فيهم خير يرجعون بإذن الله إلى الدين. كل أمر يحتاج من كل واحد منا إلى توبة نصوح وبذل الجهد والنصح لهذا الدين بقدر استطاعته. هذه رحمة من الله تعالى عندما يمحص الله المؤمنين بهذه المحن والحوادث، وفي هذا تعجيل للكافرين بزوال دولتهم، لأنه كلما طغى الكفار تعجلوا عذابهم وهلاكهم، لأن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وكما قال الله تعالى في شأن بني إسرائيل إذا أفسدوا في أرض الله المقدسة في بيت المقدس، قال وإن عدتم عدنا، إن عدتم إلى الإفساد عدنا إلى إهلاككم. فنسأل الله تعالى أن يحقق وعده وأن ينجزه، والله لا يخلف الميعاد. من الفوائد في هذا الحديث أن المسلم الإخوة عليه أن يتأمل في الحوادث والمواقف التي تمر عليه في حياته ويربطها بالله فيزداد إيمانا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث. رأى امرأة ترضع ولدها وترحمه فذكر الصحابة برحمة الله، قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. هذا ذكرني بقصة واحد من السلف أنه عصى الله وجد ضيقا في قلبه، فكان يمشي في الطريق وإذا به يرى أما غضبت على ولدها ففتحت الباب ودفعته خارج البيت وأغلقت عليه الباب، ولد صغير. فنظر إليه، التفت الولد يمينا شمالا ما وجد أحد يؤويه، فرجع إلى من؟ إلى أمه. طرق الباب طرق الباب طرق الباب، فتحت له أمه الباب وأخذته وحضنته. قال الآن وجدت قلبي، قال الآن وجدت قلبي. فرجع إلى ربه تائبا منيبا. هكذا مهما ابتعدت عن الله ما لك ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. وإذا رجعت إلى الله وجدت الله غفورا رحيما. الله تعالى يفرح بتوبة عبده فرحا عظيما أشد من فرح إنسان أوشك على الهلاك، ضيع راحلته في الصحراء فاضطجع ينتظر الموت وإذا براحلته عند رأسه، يفرح فرحا شديدا رجعت له الحياة. الله تعالى يفرح بتوبة عبده أشد من فرح هذا الرجل بدابته، تخيل. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كلما رأى موقفا أو شيئا يرتبط قلبه بالله. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أن رجلا اغتسل عريانا، هكذا بعض الأعراب ما يكون عنده معرفة بهذه الآداب والمروءات، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم فلان اغتسل عريانا أمام الناس. هذا المشهد قد يضحك منه بعض الناس وقد يستحي وقد يسكت وقد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إن الله حيي ستير، إن الله حيي ستير، يعني فمن اغتسل منكم فليستتر، أو كما قال، يعني تذكر الستر والحياء. النبي صلى الله عليه وسلم يرى القمر ليلة البدر يقول لأصحابه إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، سبحان الله. يعني شوف أي موقف يراه يسمعه هكذا يتذكر يعني أمرا يتعلق بالله، هكذا كان قلبه شديد الصلة بالله، يدلك على شدة القرب من الله، أن ما يرى شيئا إلا ويربطه بالله. فهكذا أنت في حياتك ما ترى شيئا أو تعاملا ولو أمرا يسيرا تذكر رحمة الله، تذكر حكمة الله، تذكر عظمة الله في كل شيء تراه، في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه جل وعلا. إذن لله أرحم بعباده من هذه بولدها، نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته، نسأله تعالى أن يرحم إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي غزة، نسأل الله تعالى أن يتقبلهم في الشهداء وأن يحفظهم وأن يلطف بهم. اللهم احفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم يا كريم يا رحيم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بمن قتل المسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز يا قهار يا جبار. اللهم رد هذه الأمة إلى دينها ردا جميلا، واجمع كلمتهم على الحق وعلى نصرة إخوانهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: السبيل تبدأ من بلاغ من مركز بني مزار للمديرية تلقى قطاع الأمن العام بوجود مدبحة في عدة منازل. البلاغ كان يتضمن واحد يدعى أبو بكر، أبو بكر دوت لشقيقه اسمه خالد، الاثنين اعتادوا على صلاة الفجر في المسجد. خبط المفروض الصبحية على أساس أنه هو أخوه كان المعتاد بيجي يصلي معاه صلاة الفجر في المسجد، ولكن بعد انتهاء الصلاة بيبص ملقاش أخوه موجود، فرجع مرة أخرى إلى البيت. ابتدى يطرق مرة واثنين وثلاثة ولكن مفيش أي استجابة لهذا الطرق. كان معاه مفتاح احتياطي هو موجود في جيبه، فتح بالمفتاح الاحتياطي دخل جوه، فوجئ والدته مدبوحة، وبعد الذبح كمان يعني للأسف في تمثيل بالجثة عبارة عن انشق يعني البطن واختفاء الأعضاء. طبعا هو هنا يعني ذهل من هذا المنظر، دخل على المكان اللي أخوه بينام فيه، لقى إن نفس الكلام اللي هو شاهد فيه والدته أخوه خالد بنفس الطريقة، وجود حمام جنب كل جثة من هذه الجثث. ابتدى الصراخ وابتدى العويل، يعني الأسرة اللي جنب منه في البيت الملاصق، فكان هناك ثلاث فتيات موجودين في منزل مجاور، دول كانوا نايمين في أحد الغرف في الطابق العلوي. نزلوا تحت عشان يعني يشوفوا أبوهم ويشوفوا أمهم ويقولوا لهم إيه القصة في البيت المجاور لينا وإيه الصوت ده، ولكن لما نزلوا للأسف شاهدوا نفس الموقف اللي في البيت الأول، أب والأم مقتولين بنفس الطريقة، وبرضك كمان اتنين إخواتهم. أحد الأطفال كان اليوم ده بيت عند سته، فطبعا جه الصبحية على أساس إن هو يتجه إلى البيت ياخد شنطته وياخد حاجاته وبعد كده يتجه إلى المدرسة. شاهد بقى المنظر وشاهد يعني المئات من أهالي القرية متجمعين، فراح هناك على البيت وفتح، ولكن الصدمة الثالثة لقى أبوه ووالدته وكمان اتنين إخواته بنفس الطريقة، فكده أصبحت الجثث 10 جثث. اتجه بقى فريق البحث لفحص كل حاجة حوالين هذه الجريمة، تنامى ليهم أن هناك يعني شخص، هذا الشخص دايما للأسف كان يطلق عليه البصاص، وعملوا جلسة والولد دوت نبهوا على أهله أن هذه الطريقة والأسلوب ده لا يصح. يبقى دارت هذه القصة أساسا حوالين الولد ده. لما ابتدت تركز على هذا الشاب يعني ابتدينا بقى يعني فريق البحث جابه وقبض عليه وابتدى يستجوبه. الولد هنا اعترف بكل الجريمة اللي هو عملها، ويمكن قصة الحمام دي هي اللي عملت مشكلة كان الهدف منه لدى هذا الشاب ان هو يصرف الهدف الأساسي عن القضية نفسها.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
3: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
2: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
3: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
2: فصول تتبدل،
3: أوقات تتحول،
2: وأنماط الحياة تتعدل،
3: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
2: تتغير الفصول
3: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل،
2: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
3: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
2: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
3: من السبت إلى الخميس
2: في موعد جديد
3: من كل صباح.
4: عدن هذا الصباح.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كراتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: بنانية طبعا جذبني وحلا.

0: خلف كل واجهة قديمة حكاية، وخلف كل جدار ذاكرة. أماكن عاشت معنا ونمر من أمامها كل يوم، لكن لكل مكان قصة تستحق أن تروى. في برنامج شواهد نعود إلى أماكن صنعت جزءاً من ذاكرة مدينتنا، نستعيد تفاصيلها ونلتقي بأشخاص عاشوا أحداثها، لنكتشف معاً ما تركه المكان في ذاكرة الناس. نقترب من المكان أكثر ونربط ذاكرة الأمس بتفاصيل اليوم. نرافقكم في رحلة مباشرة ومفتوحة على الهواء طيلة ساعة زمنية إذاعية في برنامج شواهد، ذاكرة مكان وحكاية إنسان.
1: برنامج شواهد مع ديانا سلطان يأتيكم عند تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت عدن من كل سبت على أثير راديو عدن الغد 899-959.
0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
2: مهران أبيض البشرة ومربي لحية طويلة ومحنيها وعينيه عينين الصقر. بداية الحكاية لم يكن ينقص منى سوى صوت طفل بين أرجاء شقتها الأنيقة في الحي الراقي. منى متجوزة بقالها 5 سنين من حسام، ولكن بنا ما أكرمهاش بالإنجاب. هي وجوزها لفوا على أكبر مستشفيات، وكانت النتيجة إنهم ما عندهمش مشكلة مرضية، بس نصحتنا نتحلى بالصبر. منى الصبر عندها نفد، كانت قاعدة مع جارتها بتشتكي لها على الحال اللي هي فيه. صاحبتها أو جارتها نصحتها إن فيه الشيخ مهران، وقالت عليه إن هو شيخ مبروك بيفك المربوط ويفتح الأرحام المغلقة. وبالفعل راحت لمهران وهو قاعد شقة في أطراف القاهرة، وحال وصولها البخور الخانق طالع من الشقة قابلت مهران وقعدت قدامه. مهران أبيض البشرة ومربي لحية طويلة ومحنيها وعينيه عينين الصقر، وقال لها يا بنتي انت معمول لك سحر سفلي شديد بالتعطيل والعقم، واللي عملت لك السحر ده واحدة ست قريبة منك قوي، مطلوب منك مبلغ من المال هيشتري بيها بخور معين بيجي من برا مصر. بالفعل دفعت الفلوس، ومهران بدل مكان ألفات بقت عشرات الآلاف. مهران اتحول إلى المبتز. حالتك عنيدة ومستعصية ومحتاجة شغل نوع معين، وطلب منها تجيله بالليل، وانت لو رجعت في كلامك السحر هيتقلب عليكي، وانا هقول لجوزك انك كنت بتجيلي هنا علشان تعملي له عمل. طلعت من عنده والدنيا سودة. وصلت البيت وتقابلت مع جوزها، كانت مترددة تقول له، حكيت له وراح واخدها وجم عليا يبلغوني. جمعنا معلومات كويسة عليه، لقيناه ان هو مسجل شك خطر نصب، سبق ضبطه والحكم عليه في العديد من القضايا المؤسلة. وخلينا منى تتصل بمهران وتقول له انا جاهزة في الميعاد اللي انت محدده ومعايا شنطة الفلوس. طبعا مهران حس ان هو انتصر وقال لك انا في انتظار. رنت منى علينا، كنا احنا داخلين بيت مهران وكان ماسك شنطة الفلوس وبعد فيها، ولقينا كاميرا محطوطة بطريقة خفية كان مهران بيصور بيها ضحايا من النساء بيقوم بابتزازهم فيما بعد.
3: الحكم وصل لقد ايه يا فندم؟
2: خد 10 سنين.
4: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
5: في وقت من البطا وبليل تتراقص شياطينه، بعد شفت الضياء ينزع من ثياب المساء ثلثين، تحايلت المنام اللي مثل بيتك تمرينه، وانا اللي من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين، غريبه كل حلمي مر فرقادي تزورينه، والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين، قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. غريبه كل حلمي مر فرقادي تزورينه، والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين، قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل

0: شهرين إذا أنتي ما أنتي بجد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجة وإذا جي تطلبك تنسين تخونين وتبين أرضى وحد يرضى تخونينه أنا اللي جيت أخونك مع حبيبة ثانية ترين إذا أنتي ما أنتي بجد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجة وإذا جي تطلبك تنسين تخونين وتبين أرضى وحد يرضى تخونينه أنا اللي جيت أخونك مع حبيبة ثانية ترضين من أول ما رجعت من السفر ما شفت لك بينا وأنا اللي كنت حسبك قبل أدوس أرض المطار تجين تكونين أنت أول شخص عيني تحتضن عينه وكنت أتخيلك من زود فرحة رجعتي تبكين وأشوف بدمعتك حكيك وعرفه قبل تحكينه وجيب أحلى من اللي بتحكينه وتركك تحكين تقولين الوطن نور وأقول بنور مضوينه تقولي لي غديت أحلى وأقول عيونك الحلوين كلام النام بشفاهج وخفتي لا تصحينه ذخرتيه الغرام اللي ينام ويتركك تصحين تغانمتي غيابي لين رجحتي موازينه تعلم من يدك لمس الكفوف وعلمك تجفين وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه مو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين تغافلت بغلا وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه مهو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين تغافلت بغلا ولا الحلا مهو بمنزينه تزين هالصور ولا الصحيح ابن الحلال الزوين وأنا ماني بناقص عنه يوم إنك تبدينه نصيبي هو نصيبي لو يسددها من الصوبين قنوع بمظهري والسم ما يذبح تعابينه على قول المثل ماني حلو لكن ماني شيء إذا هداك الزهر مرة فنهديتك بساتينه وإذا الهاتف فرح ليلة فأنا تهت البكاج سنين وإذا استضعفتك أملاكه وشتتك ملايينه أنا حتى فتاة الخبزة أقسمها معك نصين طموح إذا هداك الزهر مرة فأنا هديتك بساتينه وإذا الهاتف فرح ليلة فأنا تهت البكاج سنين وإذا استضعفتك أملاكه وشتتك ملايينه أنا حتى فتاة الخبزة أقسمها معك نصين طموحي بس أجي وأظفر بشي تستحقينه تدينته تسلفته سرقته مو مهم منين كأني من كثر مرضى بكل اللي تمنينه لو إنك تطلبين الله يعنيني بقول آمين أنا ملعب على الحبلين وقت الطيش وسنينه تبين الحين يوم إني كبرت ألعب على الحبلين ترى عند البدو بالذات عيب اللي تسوين ترى عند الحضر بالذات عيب اللي تسوين حالاتك لا عشقتيني تعشقيني اليوم الدين غرام النسكن ضلوعه حشيمه من مجانينه جفا يجمع مع عزتنا ولا عشق يذل اثنين اكثار اللي تحدوني وقالوا لي تحبينه امانه لا تخليني صغير في عينهم تكفين لاني كل ما قالوا تخون اقول مسكينه عليك الله وامانه علميهم من هو المسكين انا خايف ليطاح الجمل تكثر سكاكينه وانا ما عادت ضلوعي تحمل طعنه السكين مثل ما قالوا والمكتوب واضح من عناوينه لو ارحل منك للغربه بسافر من ظلامك وين كفايه كل حلمي مر فرقادي تزورينه كفايه من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حين ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين
1: عبر موجات الاثير وبخفه النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-28-28. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن، غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة، قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية، ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة، خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة، إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع، خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد، كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك، مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-8-8 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
1: تفاصيل القصة دي تبدأ من بلاغ من مركز بني مزار للمديرية تلقاه قطاع الأمن العام بوجود مدبحة في عدة منازل. البلاغ كان يتضمن واحد يدعى أبو بكر دوت لشقيقه اسمه خالد، الاثنين اعتادوا على صلاة الفجر في المسجد. خبط المفروض الصبحية على أساس أنه هو أخوه كالمعتاد بيجي يصلي معاه صلاة الفجر في المسجد، ولكن بعد انتهاء الصلاة بيبص ملقاش أخوه موجود، فرجع مرة أخرى إلى البيت. ابتدى يطرق مرة واثنين وثلاثة ولكن مفيش أي استجابة لهذا الطرق. كان معاه مفتاح احتياطي هو موجود في جيبه، فتح بالمفتاح الاحتياطي دخل جوه، فوجئ والدته مدبوحة، وبعد الدبح كمان يعني للأسف في تمثيل بالجثة عبارة عن انشق يعني البطن واختفاء الأعضاء. طبعا هو هنا يعني ذهل من هذا المنظر، دخل على المكان اللي أخوه بينام فيه، لقى إن نفس الكلام اللي هو شاهد فيه والدته أخوه خالد بنفس الطريقة، وجود حمام جنب كل جثة من هذه الجثث. ابتدى الصراخ وابتدى العويل، يعني الأسرة اللي جنب منه في البيت الملاصق، فكان هناك ثلاث فتيات موجودين في منزل مجاور، دول كانوا نايمين في أحد الغرف في الطابق العلوي. نزلوا تحت عشان يعني يشوفوا أبوهم ويشوفوا أمهم ويقولوا لهم إيه القصة في البيت المجاور لينا وإيه الصوت ده، ولكن لما نزلوا للأسف شاهدوا نفس الموقف اللي في البيت الأول، أب والأم مقتولين بنفس الطريقة، وبرضك كمان اتنين إخواتهم. أحد الأطفال كان اليوم ده بيت عند سته، فطبعا جه الصبحية على أساس إن هو يتجه إلى البيت ياخد شنطته وياخد حاجاته وبعد كده يتجه إلى المدرسة. شاهد بقى المنظر وشاهد يعني المئات من أهالي القرية متجمعين، فراح هناك على البيت وفتح، ولكن الصدمة الثالثة لقى أبوه ووالدته وكمان اتنين إخواته بنفس الطريقة، فكده أصبحت الجثث 10 جثث. اتجه بقى فريق البحث لفحص كل حاجة حوالين هذه الجريمة، تنامى ليهم أن هناك يعني شخص، هذا الشخص دايما للأسف كان يطلق عليه البصاص، وعملوا جلسة والولد دوت نبهوا على أهله أن هذه الطريقة والأسلوب.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

يحبك يحبك وصن عهدك معاهم وبادر بالرضا والوفا تكسب رضاهم ويا محلى الأحبة.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة، من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيغرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع مونيغرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: فندق أوشن، حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-28-28. عدن خور مكسر، ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر، تروى حكاية الفخامة.

العمر بالليلة يا فرحنا زغردو هلو بالله شلو ارتاح قلبي وزوك الدالي في عيدكم طابت السمرة في السعيدة وفي السمرة لا مطلع الفجر بنغني بالله شلو ارتاح قلبي لصوت الدار.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل، أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائماً كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

الآن استراحة الظهيرة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. نفذت مؤسسة المياه في عدن نزولا ميدانيا لمتابعة خطوط المياه وتحسين الضخ وتقليص فترات التموين. وفي المكلا نفذ مشروع النظافة حملة لرفع المخلفات والأتربة من شوارع وأحياء منطقة فوة. عربيا وعالميا، أعلنت إسرائيل إغلاق الضفة الغربية ومع برغم

غزة يومي الخميس والسابع من أكتوبر عاشية ذكرى هجوم السابع من أكتوبر. وحذر مسؤول روسي من أن استهداف منظومة الأقمار الصناعية الروسية قد يؤدي إلى حرب فضائية شاملة. اقتصادياً، يخطط العراق لشراء ناقلات نفط لتعزيز صادراته التي تجاوزت 3 ملايين برميل يومياً نهاية سبتمبر. وفي مصر تتوقع شعبة المواد البترولية زيادة أسعار الوقود بين 10 و15% خلال أكتوبر. رياضياً، نفى تقرير ألماني انتقال هالاند إلى بايرن ميونخ مؤكداً تركيز النادي على تجديد عقد هاري كين. ووصل 45 دراجاً سعودياً إلى سوريا ضمن رحلة رياضية وسياحية تستمر حتى 12 من أكتوبر. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة مواقع عدن غد للإعلام. دمتم في أمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية، ونحن نتأمل قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية يعني شيخ قريبة ومحببة لكثير من الناس.
1: وحق لها يا شيخ مشاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه آية الفرح يا شيخ مشاري، آية الفرح، هذه آية الرجاء، هذه آية فتح الباب للعصاة.
0: الله،
1: هذه من أرجى الآيات في كتاب ربنا سبحانه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم،
0: تلطف
1: بأهل الإسراف.
0: الله أكبر، الله أكبر.
1: فما ظنك تلطفه سبحانه بأهل الصلاح؟
0: يا سلام.
1: بأهل التقوى؟
0: يا سلام.
1: إذا كان هذا قوله لأهل الإسراف، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم.
2: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: لا تقنطوا من رحمة الله، رحمة الله طاردة للقنوط. لا يقنط أحد من رحمة ربنا التي وسعت كل شيء، ونحن جملة أشياء. ونسأل ربنا سبحانه ألا تضيق عنا رحمته الواسعة التي وسعت كل شيء. هذه الآية في الصحيحين أن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء ناس من أهل الشرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كانوا قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن الذي تدعو إليه لحسن، لكن كأنهم يرون أنهم يعني ليست عندهم قابلية للدخول في هذا الدين لأجل ما أكثروا من القتل والزنا. إن الذي تدعو إليه لحسن، ولو يعني علمنا أن لنا يعني باب ندخل فيه، هل لنا كفارة، هل لنا مغفرة؟ فأنزل ربنا سبحانه قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ونزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويروي أحمد أيضا في مسنده أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو شيخ عجوز يتكئ على عصا، فقال له يا رسول الله إن لي غدرات وفجرات فهل يغفر لي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال الأعرابي نعم بلى وأشهد أنك رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم اذهب قد غفرت غدراتك وفجراتك. فالإسلام طبعا يهدم ما كان قبله. فهذه من أعظم آية الرجاء في كتاب ربنا.

0: يرد القنوط واليأس من أنفس المسرفين الذين يريدون أن يقبلوا على ربهم ويتوبون إليه ويخشون أنه يحول بينهم وبين ما يريدون من الإقبال والتوبة ما أسرفوا. فيقول ربنا لهم: يا معشر المسرفين رحمتي تسعوك. يا شيخ مشاري، انظر إلى قضية ربنا سبحانه كيف يقول لهؤلاء: يا عبادي يا عبادي، نسبهم إليه. الحديث عن المسرفين، يعني ربنا سبحانه لم يطردهم عن شرف هذه النسبة بسبب إسرافهم. أنتم مسرفون ولكنكم عبادي، يا عبادي. هذه النسبة فرح الناس بها جدا. أنت تعلم الإنسان كلما أضيف إلى مهم يفرح بهذه الإضافة، يقال هذا يشتغل عند المدير الفلاني. أحيانا تجد هذا الذي يضاف إلى المدير يحس بأنه أعظم من المدير لشرف النسبة. فإذا قيل هذا يضاف، هذا يشتغل عند الأمير الفلاني أو الملك الفلاني، فإذا قيل هذا مضاف إلى رب العالمين. هذه النسبة، هذه النسبة كان يفرحون بها. واحد يخبر عن نفسه يقول: أنا إذا ناداني الناس باسمي لا أجيب، إذا نادوني بعبدي فلانة التي كان يحبها أجيب، لأنه يفرح بالنسبة إليها أعظم من فرحه بلقبه باسمه. يقول: أصم إذا نوديت باسمي، وإنني إذا قيل لي يا عبدها لمطيع. إذا نوديت باسمي فإني أصم لا أجيب، لكن إذا قيل لي يا عبدها ألبي.
1: يا سلام.
0: فهذا يقول يا عبدها ويفرح بها، يقول يا عبد الله أنت. يقول القاضي عياض رحمة الله عليه الإمام الملك المعروف: ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي أطأ الثريا. أخمص الرجل هو هذا سبحانه وتعالى. وكدت بأخمصي من شدة تيه وعزي أن أطأ الثريا نجم في السماء. ما الذي سبب له هذا؟ ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا.
1: هل هي دلالة محبة؟ يعني كيف يعرف الإنسان أن الله يحبه ورضي عنه؟
0: هذا مقام آخر، لكن هذه فيها دلالة ترجية. وعلى كل حال فهو فتح الباب. المشكلة أن تريد أن تقبل فتجد الباب موصدا. ربنا فتح الباب، أعلمك أنه فتحه، وما فتحه ربنا ليس يغلقه أحد. الحديث عن أن ربنا سبحانه غفار هذا مليء في القرآن، متناثر في موضع كثير من القرآن، لكن من عجيب ما تسمع عندما تقرأ قول ربنا سبحانه: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يقول الحسن البصري في هذه الآية: انظروا إلى هذا الكرم والجود، يقتلون أولياءه ويدعوهم إلى التوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. مفهومه أن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم تابوا فليس لهم عذاب جهنم وليس لهم عذاب الحريق. يقتلون أولياءه ومع ذلك لا يحول بينهم وبين التوبة، إذا تابوا تاب عليهم. يا عبادي، هل تعلم إسرافا يا شيخ مشاري من يرتكب قتل النفس؟ هذه
1: من أعظم الذنوب.
0: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في أرضه فكأنما قتل الناس جميعا، فما ظنك بمن قتل 100 نفس؟ حديث صحيح المعروف، ذاك الرجل الذي قتل، يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل في من كان قبلنا قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد. عابد، عندما تسمع عابد ماذا تفهم؟ لو إنسان خال في صومعة له، لا يخالط البشر ولا يرى أحدا ولا يعني إنسان في خلوته بربه، هذا يجيئه من يستفتيه في قتل أنفس لا نفس واحدة، يوشك أن يجن الرجل، لأن هذا ما عنده علاقة بالبشر أصلا. قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ لا توبة لك. منطقي لأن يخرج هذا الجواب من مثل هذا. فقتله، لا توبة لي، لا لا لا صلاحية لك. فقتله وكمل به المئة. ثم أدركته عناية الله فأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فجاءه وقال لو إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، هذا باب ربنا سبحانه شرعه وفتحه للمسرفين، من يغلقه؟
1: الله.
0: ولكن البلد الذي أنت فيه بلد فجور، قومه قوم سوء، أخرج إليه، أخرج عنهم واذهب إلى القرية الفلانية فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. ثم بقية الحديث معروفة. هذه رحمة الله. هذا لما مات واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة العذاب يقول نحن أولى به، لم يعمل خيرا قط، وقتل 100 نفس، وملائكة الرحمة يقول نحن أولى به لأنه ذهب إلى الله تائبا. فيرسل ربنا سبحانه ملكا ويحكم بين المختصمين، قيسوه مكان موته إلى فإلى أي الأرضين كان أقرب يأخذه الملائكة الموكلون بها، فوجدوه أقرب إلى أرض الرحمة بنوءة صدر.
1: الله.
0: لما بدأ الروح تخرج كأن رجليه لم تعودا لم تستطيع حمله، لكن الروح ما زالت فوق، فهو يريد حريص على أن يصل إلى القرية.
1: الله.
0: يقولون لما أدركت الوفاة ناء بصدره، دفع بصدره ثم سقط. تلك الدفعة هي التي هي المسافة التي كانت أقرب إلى الصالحين. هذه تجلية الرحمة يا شيخ بشار،
1: ودلالة على صدقه،
0: دلالة على صدقه. وما كان ليكون ذلك لولا أن ربنا سبحانه شرع هذا الباب.
1: الله.
0: فلهذا هذه الآية هذه آية الفرح. هذا فضل الله العظيم، هذا فضل ربنا سبحانه.
1: كيف يوفق الإنسان بين الخوف والرجاء؟
0: أحسنت، سؤال جيد هذا، وسؤال أجاب عنه رجل من المتقدمين اسمه يعلى بن زياد، روى البخاري في صحيحه تعليقا أن يعلى بن زياد كان العباد والعلماء والزهاد، جاءه قوم كان يذكر الناس فربما خوفهم، فجاء إليه من قاله لما تقنط الناس من رحمة الله؟ فقال له هذا يعلى بن زياد، قال وأنا أقدر أن أقنط الناس، والله قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. من ذا يقدر أن يقنط الناس من رحمة الله بعد أن قال ربنا سبحانه ما قال؟ ولكنه قال بعد ذلك، وهذا جواب على سؤالك، قال له ولكن الله أيضا قال وأن المسرفين هم أصحاب النار، ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة على سوء أفعالكم، وإنما ربنا سبحانه بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا بالجنة لمن أطاعه ومنذرا بالنار لمن عصاه. فالاعتدال لا بد منه. وكما تعلم أن ربنا سبحانه فتح الباب للمسرفين ليدخلوا، لكنه أيضا ينبغي للإنسان أن يستشعر لفح النار، نسأل الله العافية، كأنها تلفح من لم يريد أن يدخل باب النجاة. ولا بد أن يدخل الباب ما دام يتأتى له الدخول، يوشك أن يغلق.
1: إذن هو إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن خافه ورجع.
0: طبعا من عقائد أهل السنة أنهم لا يسوون بين من قال لا إله إلا الله ومن امتنع عن قول لا إله إلا الله. يقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه نفعته يوما من دهره. لكن لا بد من التوبة.
1: هل التوبة شيخ يعني من الشرك والكبائر كالتوبة من الصغائر؟
0: الصغائر هذه تكفرها الصلوات الخمس ويكفرها الجمعة إلى الجمعة وإلى آخره. الكبائر هذه تحتاج توبة،
1: توبة خاصة،
0: توبة نعم. ومن مات ولم يتب فمنها فإن أمره إلى الله، إن شاء غفرها له وإن شاء أدخله النار وعذبه ثم بعد ذلك يخرجه ويدخله إلى جنته.
1: والمكثر من المعاصي شيخ لو مثلا تاب توبة خاصة لكل الكبائر التي فعله، ولا تحتاج لكل كبيرة من الكبائر توبة؟
0: المهم أن يتوب مما يقترفه من معصية الله، أن يتوب. فإذا تاب إلى الله كما قال الله توبوا إلى الله توبة نصوحة، ربنا سبحانه يأتيه موعده ويغفر له. ثم الله يحفظك شيخ مشاري، انتبه هنا إلى قضية. ربنا حسم قضية الشرك، هذا الشرك لا بد فيه من التوبة منه، والتوبة منه هي الإسلام. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه قضية محسومة. لكن زيادة في ترجية المسرفين، ربنا يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا الجزء من الكلام كان ربنا سبحانه مستطيعا أن يقول الله يغفر الذنوب وتكون مؤدية للمعنى، الله سبحانه يغفر الذنوب. هذه الذنوب، كلمة الذنوب هذا جمع، الذنوب جمع ذنب ومحلى بأل معرف، هذه عند أهل أصول الفقه تسمى صيغة عموم. الذنوب عندما نرى الجمع المحلى بأل معناه كل الذنوب، هذه نفهمها فقط بهذه الذنوب معناها كلها. ربنا سبحانه يؤكد أيضا بهذا التوكيد الذي هو جميعا، حتى لا يجي واحد يقول والله أنا فعلا سمعت الذنوب لكن ذنوبي أنا أكبر من أن تغفر، زاد لهذا النوع من البشر كلمة جميعا، لأن لا تظن أن أنت ذنوبك لما توهمت أنها خارجة من هذا العموم المستفاد بالذنوب أنها تخرج أيضا من التوكيد الذي أكد هذا. ثم أكد هذا كله بقوله إن، التي تدل على التوكيد. أي فضل أعظم من هذا؟
1: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شكرا لكم فضيلة الشيخ.
0: لكم
1: جزاكم الله خير.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-28-28. عدن، خور مكسر، ساحل أبين، مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

مرحبا بكم متابعينا في برنامجكم الصحي الجديد صحتك بالدنيا عبر أثير إذاعة عدن الغد. هنا نبدأ رحلة جديدة نحو حياة أكثر صحة ونشاطا، سنأخذكم في جولة مليئة بالمعلومات المفيدة والنصائح العملية والعادات الصحية التي يمكن أن تصنع فرقا حقيقيا في حياتكم. ابقوا معنا، فصحتكم تستحق الأفضل. موضوعنا اليوم من الموضوعات الصحية التي تمس ملايين الناس حول العالم، وقد يكون قريبا من كل بيت، سواء من خلال إصابة أحد أفراد الأسرة به أو من خلال وجود عوامل تزيد من احتمالية

الإصابة. حديثنا اليوم عن مرض السكري، ذلك المرض الذي قد يبدأ أحياناً دون أعراض واضحة، لكنه يحتاج إلى وعي ومتابعة والتزام، لأن التعامل الصحيح معه يساعد الإنسان على أن يعيش حياة طبيعية ونشيطة. إذن فما هو السكري؟ ولماذا يحدث؟ وما أعراضه؟ وهل يمكن الوقاية منه؟ وكيف يستطيع مريض السكري أن يحافظ على صحته؟ وهل صحيح أن مريض السكري لا يستطيع تناول الحلويات أو ممارسة الرياضة؟ دعونا نبدأ. السكري هو مرض مزمن يحدث عندما يرتفع مستوى الجلوكوز أو ما يعرف بسكر الدم عن المعدلات الطبيعية، والجلوكوز هو أحد المصادر الأساسية للطاقة في الجسم، ونحصل عليه من الطعام خصوصا من الكربوهيدرات. وطبعا ستتساءل، ما هي الكربوهيدرات؟ الكربوهيدرات نوعين، الكربوهيدرات البسيطة التي هي السكريات الأحادية والثنائية، وهي سريعة الامتصاص وتمنح طاقة سريعة، والكربوهيدرات المعقدة مثل النشويات والألياف، وتتكون من سلاسل طويلة تهضم ببطء لتمنح الجسم طاقة مستدامة وتحسن الهضم. فمنها الصحية مثل الحبوب الكاملة، الشوفان والأرز البني والبقوليات والتي هي العدس والفاصوليا والخضروات والفواكه، ومنها غير الصحية، المصادر المكررة والبسيطة مثل السكر الأبيض والحلويات والمشروبات الغازية. وهنا يأتي متابعينا دور الأنسولين، وهو هرمون ينتجه البنكرياس، يساعد الأنسولين الجلوكوز على الانتقال من الدم إلى خلايا الجسم، حيث تستخدمه الخلايا للحصول على الطاقة. عندما لا ينتج الجسم كمية كافية من الأنسولين، أو عندما لا يستطيع الجسم استخدام الأنسولين بصورة فعالة، يرتفع مستوى السكر في الدم، ومع استمرار ارتفاعه قد تحدث مضاعفات تؤثر في أعضاء مختلفة من الجسم. وهنا تكمن أهمية التشخيص المبكر والمتابعة المنتظمة. وعندما نقول السكري فنحن لا نتحدث عن نوع واحد فقط، هناك عدة أنواع وأشهرها. يحدث عندما يهاجم جهاز المناعة خلايا البنكرياس المسؤولة عن إنتاج الأنسولين، ولذلك يحتاج المصاب عادة إلى استخدام الأنسولين للمحافظة على مستوى السكر في الدم. وقد يظهر النوع الأول في الأطفال والشباب، لكنه يمكن أن يظهر في أي عمر. النوع الثاني وهو الأكثر شيوعاً، في هذا النوع لا يستطيع الجسم استخدام الأنسولين بكفاءة، ومع مرور الوقت قد لا يستطيع البنكرياس إنتاج كمية كافية منه. وترتبط احتمالية الإصابة بالنوع الثاني بعدة عوامل، منها زيادة الوزن وقلة النشاط البدني والتقدم في العمر والعوامل الوراثية، إضافة إلى عوامل أخرى. لكن وجود عامل خطر لا يعني بالضرورة أن الشخص سيصاب بالسكري، كما أن بعض الأشخاص قد يصابون به رغم عدم وجود عوامل واضحة. ونأتي إلى سكر الحمل، وهذا النوع قد يحدث أثناء الحمل لدى بعض النساء، وغالبا ما يتم فحص الحوامل للكشف عنه، لأن اكتشافه ومتابعته مهمان لصحة الأم والجنين، كما أن الإصابة بسكري الحمل قد ترتبط بزيادة
خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري في المستقبل، ولذلك تحتاج المرأة إلى المتابعة بعد الحمل وفق توجيهات الطبيب. ومن المهم متابعينا أن نعرف أن الأعراض قد تختلف من شخص إلى آخر، وقد لا تكون واضحة خصوصا في بعض حالات السكري من النوع الثاني. ومن الأعراض التي قد تظهر كثرة التبول، الشعور بالعطش بصورة أكبر من المعتاد، وأيضا زيادة الجوع وفقدان الوزن دون سبب واضح، الشعور بالتعب والإرهاق، تشوش أو ضبابية الرؤية، بطء التهام بعض الجروح، تكرار بعض الالتهابات. لكن وجود هذه الأعراض لا يعني بالضرورة أن الشخص مصاب بالسكري، فهي قد تحدث لأسباب أخرى أيضا. والطريقة الصحيحة لمعرفة الإصابة هي إجراء الفحوصات الطبية المناسبة واستشارة الطبيب أو المختص. يتساءل البعض متابعين، إذا كان ارتفاع السكر يمكن السيطرة عليه فلماذا كل هذا الاهتمام؟ السبب هو أن ارتفاع مستوى السكر في الدم لفترات طويلة قد يؤثر في الأوعية الدموية والأعصاب وأعضاء مختلفة من الجسم، وقد يزيد السكري من خطر الإصابة بمشكلات صحية تؤثر في القلب والأوعية الدموية والكلى والعينين والأعصاب والقدمين. لكن هناك نقطة مهمة جدا، هذه المضاعفات ليست أمرا حتميا لكل شخص مصاب بالسكري، فالسيطرة الجيدة على مستوى السكر والمتابعة الطبية والاهتمام بضغط الدم والدهون والنشاط البدني والتغذية المناسبة والالتزام بالعلاج الموصوف، كلها أمور يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر. ولهذا نقول دائما، فالسكري يحتاج إلى إدارة وليس إلى الاستسلام. فهل تعلم متابعنا الكريم أن شرب الماء بكثرة مفيد جدا لمريض السكري، لأنه يساعد الكلى على تنقية الدم وإخراج الكلوغوز الفائض عبر البول، كما أنه يمنع جفاف الدم الذي يزيد من تركيز السكر فيه، بالإضافة إلى أنه يقلل إفراز هرمون الفازوبريسين الذي يحث الكبد على إطلاق السكر. وتذكروا دائما شرب 2 إلى 3 لتر يوميا من الماء الصافي مع تجنب العصائر. طبعا متابعينا، العصائر بشقيها الطبيعي والصناعي، لأن البعض يعتقد أنها آمنة لأنها خالية من السكر المضاف، وهذا خطأ، لأن عصر الفاكهة يزيل الألياف التي تبطئ امتصاص السكر، مما يرفع السكر في الدم بسرعة تشبه العصائر الصناعية. وطبعا البديل الأفضل هو تناول الفاكهة الكاملة بدلا من عصرها للحفاظ على الألياف والفائدة الغذائية. أما المسبوح من العصائر الطبيعية، تلك التي تعصر من الخضروات غير النشوية مثل الخيار والكرفس والسبانخ، لا ترفع السكر وتعد خيارا جيدا. كما لا تنسوا استشارة الطبيب لتحديد الكمية المناسبة في حال وجود مشاكل في الكلى والقلب. هناك متابعينا الكثير والكثير من الخرافات والعبارات الشائعة التي تقال عن مرض السكري، ولكن ليس لها أساس من الواقع. السكر المسبب المباشر للسكري بالتأكيد غير صحيح،
النوع الأول مناعي، والنوع الثاني يرتبط بالوراثة والوزن ونمط الحياة، وليس فقط بأكل السكريات. يصيب كبار السن وأصحاب الوزن الزائد فقط، بالتأكيد غير صحيح، يصيب مختلف الأعمار والأوزان. وممنوع أكل الفواكه والنشويات نهائيا، طبعا غير صحيح، يسمح بها ولكن باعتدال وضمن كميات محددة، مع اختيار النشويات المعقدة التي هي الحبوب الكاملة مثل الشوفان والبرغل والقمح الكامل والأرز البني والبطاطس والبطاطا الحلوة، وكذلك البقوليات مثل العدس والحمص والفاصوليا وخبز الحبوب الكاملة. وهناك من يقول متابعينا أن الأنسولين دليل على المرحلة الأخيرة أو الفشل. بالطبع غير صحيح، هو علاج أساسي للنوع الأول وحل طبيعي وضروري للنوع الثاني عند تراجع إنتاج البنكرياس. وكذلك من يقول العسل والأعشاب تعالج السكري تماما، غير صحيح، لا يوجد علاج نهائي، والعسل يرفع السكر كغيره، والأعشاب لا تغني عن الأدوية. وأيضا من يقول إن مرض السكري معدن، غير صحيح، هو مرض غير ساري ولا ينتقل بالمخالطة أو نقل الدم. وطبعا هناك من يقول أن غياب الأعراض يعني انتظام السكر، طبعا غير صحيح، قد يرتفع السكر دون أعراض، والفحص الدوري هو الوسيلة الوحيدة للتأكد، حيث يعرف السكري بالقاتل الصامت، لأن ارتفاع السكر في الدم قد لا يسبب أعراضاً واضحة لسنوات طويلة، مع استمرار في إلحاق الضرر بالأوعية الدموية والأعضاء. الفحص الدوري والمستمر هو الوسيلة الوحيدة للتأكد من انتظام مستوياته.

0: مرض السكري يعرف قديما بمرض الأثرياء أو مرض الملوك، لأنه كان يصيب غالبا الطبقات الغنية القادرة على الإسراف في تناول الأطعمة السكرية والفاخرة واللحوم وقلة الحركة، حيث أن حياة الأثرياء اتسمت بالخمول وقلة الجهد البدني، مما ساهم في ظهور السمنة والنوع الثاني من السكري. وعند الفراعنة وصف المرض لأول مرة في برديات إبيرس الطبية في عام 1550 قبل الميلاد، وتم ملاحظة كثرة التبول وفقدان الوزن. وقد أطلق أطباء قدماء في الحضارة الهندية اسم البول العسلي بعد ملاحظة أن بول المريض يجذب النمل لمذاقه الحلو. وفي العصر الذهبي للإسلام وصف ابن سينا أعراض المرض بدقة في كتابه القانون في الطب، بينما ابتكر أبو بكر الرازي طرق تشخيص تعتمد على اختبار تجمع النمل على بول المريض. أما اليوم متابعينا، السكري لم يعد حكرا على الأثرياء، بل أصبح يصيب مختلف الطبقات الاجتماعية، وغالبا ما ترتفع معدلات الإصابة بالنوع الثاني منه في المجتمعات ذات الدخل المنخفض نتيجة الاعتماد على الأغذية المصنعة رخيصة الثمن وغير الصحية.
1: السلام عليكم. حديثنا في حلقة اليوم بنتحدث حول مرض السكر. طبعا مرض السكري هي مرض مزمن، هي أحد الأمراض المزمنة التي ممكن أن تصيب الجسم. هي حالة مزمنة متى تحصل؟ عندما يرتفع مستويات السكر أو مستويات الجلوكوز في الدم بصورة مستمرة. هذا الارتفاع في مستويات السكر أو الجلوكوز، إما أن البنكرياس لا يستطيع إنتاج ما يكفي من الأنسولين، أو أن الجسم ما يستطيع استخدام الأنسولين بشكل المناسب والصحيح. مرض السكر طبعا كلنا نعرف هو نوعين بشكل أساسي. هناك النوع الأول اللي هو عادة ما يحصل ما دون 40 عام، يحصل يتوقف البنكرياس عن إنتاج الأنسولين بشكل كامل. النوع الثاني أن الجسم لا يستطيع ينتج الكميات الكافية من الأنسولين. حينها بيشعر الجسم بعدد من الأعراض، بيشعر الشخص بعدد من الأعراض، قد تشعر بالعطش المستمر، قد تشعر بشرب الماء بكثرة، بتشوف الشخص يروح دائما ذهاب إياب إلى الحمام، تبول متكرر، قد بعض الأفراد بيشعروا بالتعب والإرهاق المستمر. يعني على سبيل المثال، أنا المشوار الذي كنت أؤديه في العادة بنفس طبيعي بنفس اعتيادي، اليوم أصبحت أشعر بتعب وإرهاق مستمر. بعض الحالات عندما يصل السكر إلى مستوى متقدم يحصل هناك فقدان للوزن بدون سبب واضح. إذا ظهرت مثل هذه الأعراض، يبقى لازم عليك ومفترض عليك أنك بتروح بتعمل فحص سكر لتتأكد من مستويات السكر الطبيعية، وهل مستويات السكر عندك في المستويات الطبيعية أم هناك مشكلة حاصلة وارتفاع مستويات السكر في الدم. إحدى القضايا المرتبطة بمرض السكر وهو مرتبط بالنمط المعيشي. في فترات زمنية معينة، في فترات زمنية ماضية، كان دائما ما يسمى السكر بمرض الأثرياء أو مرض الأغنياء. لماذا؟ كان السكر دائما يرتبط برفاهية العيش، بوفرة الطعام، بقلة الحركة، بالسمنة، ولهذا كان دائما ما يوصف بإحدى أمراض الثراء ما يسمى، أو أمراض الأغنياء. لكن هذا المفهوم تغير كثير في عصرنا الحديث. اليوم لم يعد السكر حكر على هذه الفئة، اليوم بالعكس أصبح السكر منتشر بصورة كبيرة في الطبقات ذات الدخل المحدود لعديد من الأسباب. جزء رئيسي من هذه الأسباب هي أحياناً أنماط المعيشة اللي اليوم نحن نعيشها. اليوم نحن قلة الحركة، وهذه لها عديد من الأسباب، بعضها اجتماعي وبعضها يعني اقتصادي. اليوم أيضاً رخص ثمن الأغذية المصنعة هي أدت، يعني هي عامل بارز في انتشار مرض السكر. هذه الأغذية المصنعة أصبحت رخيصة الثمن ومشبعة بالسكريات والدهون، فهذه يعني إحدى العوامل البارزة اللي أدت إلى ارتفاع مستويات مرض السكر بين الطبقات ذات الدخل المحدود. هناك طبعاً عوامل إضافية، نتكلم على الضغوط النفسية، اضطرابات الحياة، وخصوصاً لدى الأشخاص ذوي الدخل المحدود. كل هذه العوامل أدت أن مرض السكر اليوم لم يصبح حكر على الأمور الأغنياء أو يعني الطبقة المرتفعة مادياً، لكن أصبح بيصيب العديد من الفئات. إضافة أن هناك عوامل لدى فئة الدخل المحدود أو الفئات العادية أسهمت في ارتفاع نسبة الإصابة بمرض السكر. نتكلم على نقص الوعي الصحي، غياب البرامج التثقيفية الكافية حول التغذية السليمة، حول طرق الوقاية المبكرة من الأمراض، نقص يعني وحتى أحياناً عدم القدرة المادية للذهاب إلى المستوصف أو المستشفى وعمل الفحوصات الدورية اللازمة. التداخل الجانب النمط المعيشي والنمط الغذائي والنمط الصحي وانخفاض مستويات الوعي أحياناً، وارتفاع يعني تغيرات الحياة وارتفاع مستويات الضغوط المعيشية فيها، كل هذه العوامل مشتركة أدت إلى أن احنا اليوم نرى مرض السكر لم يعد حكر على مستوى اقتصادي معين، أصبح منتشر جدا بين كثير من الطبقات، أصبح شائع جدا للأسف، وخصوصا أنا أتحدث يعني خصوصا عند الأشخاص اللي هم بيتعاطوا أغذية غير صحية، وهي للأسف اليوم هي منتشرة ومشبعة في السوق المحلية. نحن بنخرج يعني لأطراف ربما بقالة أو سوبر ماركت، نجد الكثير من الأغذية غير الصحية بالمعنى المفترض، أغذية هي إما مشبعة بدهون أو مشبعة بسكر أو دهون مهدرجة، أو كل هذه العوامل والأنماط الغذائية أدت إلى ما نراه اليوم. في إشكالية مرض السكر هناك الكثير من الأحيان معتقدات شائعة أو خاطئة في طريقة التعاطي معه. طبعا نحن ندرك أنه مرض السكر هو لا يعتمد فقط على الغذاء، هو يعتمد على غذاء ويعتمد على ضبط الوزن ويعتمد على نمط معيشي، بمعنى أنك أنت جزء أساسي من مسألة الوقاية أو حتى العلاج من مرض السكر هي الأنماط المعيشية. كيف تصبح الرياضة جزء من روتينك اليومي؟ كيف يصبح المشي جزء من روتينك اليومي؟ كيف تصبح الحركة المستمرة ولو الأربع أيام في الأسبوع جزء من روتينك اليومي؟ كل هذه عوامل مساهمة وعوامل رئيسية في مسألة الوقاية، وخصوصا الأشخاص الذين لديهم قابلية وراثية. نحن يعني السكر جزء كبير من الأسباب هي أسباب أحيان وراثية من الأم أو من الأب أو كذا، فالأشخاص اللي هم آبائهم أو أمهاتهم لا قدر الله بيشتكوا مرض السكر، من الصعب أنهم ينتظروا إصابتهم بالمرض، لابد يكون لديهم أنماط غذائية مضبوطة، أنماط غذائية جيدة، هناك نمط صحي جيد يعني مدمج ما بين الأنماط الغذائية والأنماط المعيشية. إحدى القناعات الخاطئة في مسألة السكر وهي موضوع الفواكه، أن الفواكه لا، مريض السكر ما يتعاطى فواكه، إنه الفواكه فيها ارتفاع مستويات السكر، وهذه عبارة ليست دقيقة تماماً. الفواكه صحيح تحتوي على سكريات، لكنها أولاً هي سكريات طبيعية، وهي أيضاً الفواكه نفسها هي غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، وما يمكن للجسم أنه يتخلى عن هذه العناصر المهمة جدا له. هذه الألياف الموجودة في الفواكه هي أيضا تساعد على إبطاء امتصاص السكر في الدم، بعكس لما تأخذ أنت سكريات مكررة، سكريات مضافة، سكريات صناعية، يحصل ارتفاع حاد. لكن الفواكه وإن كانت تحتوي على سكريات، لكن الألياف الطبيعية الموجودة في هذه الفواكه تساعد على إبطاء عملية الامتصاص لهذه الفواكه. لكن في المقابل، بالمقابل أيضا ينصح حتى عند تناول الفواكه هو الاعتدال في تناولها، بمعنى تكون حصص صغيرة موزعة على مدار اليوم، تجنب تناولها بكميات كبيرة جدا في دفعة واحدة، تجنب تناولها بكميات كبيرة في دفعة واحدة، وأيضا نتجنب العصر قدر الإمكان. لا أقول أنا يمنح، لكن نتجنب كلما استطعنا أن احنا نأخذ الفاكهة كاملة أفضل من الشرب العصير. ليش؟ لأن العصير يفقد الألياف، ولما تفقد الألياف في الفواكه بيرتفع مستويات السكر بسرعة. الاعتدال في أخذ الفواكه وتجنب العصائر قدر الإمكان، ولا أقول الانقطاع التام، واختيار أيضا الأنواع المناسبة. في هناك فواكه سكرياتها منخفضة، مضادات الأكسدة فيها مرتفعة، أتكلم مثلا على التوت، التفاح، الفراولة، البرتقال، هذه كلها فواكه منخفضة السكر، يفضل أنك تتعاطاها أكثر من غيرها. كلما تجنبت الفواكه المرتفعة السكريات يكون أفضل أيضا لمصاب السكر طبعا، مثل العنب والمانجو، هذه فواكه سكرياتها مرتفعة، الفواكه المجففة أيضا سكرياتها مرتفعة. قدر الإمكان، وخصوصا أنا أتكلم لمريض السكر، أنك تتجنب الفواكه مرتفعة السكر، تتعاطى الفواكه الأخرى، تعتدل في تناولها، تتجنب العصائر قدر الإمكان، كل هذه العوامل هي عوامل مؤثرة جدا، وتستطيع أنك تأخذ فواكه بأريحية وبحرية، ولا ينعكس انعكاس صحي يعني ضار على الجسم بشكل أساسي. هذه ربما أبرز النقاط المتعلقة بمرض السكر. بالخلاصة أنه السكر ليس داء عضال على الجسم، هو يتطلب منا أن احنا كيف يصبح الأنماط الغذائية الصحية والأنماط المعيشية الصحية جزء من روتيننا اليومي. وهذا هو التحدي اليوم، في ظل يعني نحن ندرك معطيات الحياة وتحديات الحياة وصعوبات الحياة في بلدنا يعني هنا، لكن إذا استطعنا أن نحن ندمج مثل هذه المفاهيم الغذائية والمفاهيم المعيشية في حياتنا، نستطيع أن نحن يعني نستثمر أفضل استثمار في صحتنا وفي أعمارنا في المقام الأول.
0: نصيحتنا اليوم لكم متابعينا: السكري ليس موضوعا نخاف منه، بل موضوع نحتاج إلى فهمه. احرص على قياس سكر الدم بانتظام والالتزام بالأدوية الموصوفة، وتناول غذاء متوازن مع ممارسة نشاط بدني مناسب، ولا تهمل مراجعة الطبيب خاصة عند حدوث أعراض غير معتادة. وتذكروا دائما أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعرف مكانتها إلا من فقدها. نلقاكم في حلقة جديدة من صحتك بالدنيا، حتى الملتقى، دمتم سالمين.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عشت
1: بقولار.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

الأجمل، إذاعة مجتمعية بعدن على موجة FM 95.9 89.9 راديو عدن الغد، صوت

0: أنتم الآن على أثير راديو عدن الغد، صوت الناس ونبض المدينة، على موجة الإف إم 899-959.
1: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

السادسة في استوديوهات إذاعة عدن الغد، حياكم الله. والبداية من الشأن المحلي، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إطلاق عملية عسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي البلاد، وذلك بعد استنفاد كل فرص التهدئة مع الميليشيات الحوثية. إلى ذلك، قال القيادي في جماعة الحوثيين محمد البخيتي إن جماعة مستعدة لوقف العمليات العسكرية، وذلك في أول تعليق لها عقب إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة. تمكن فريق الرقابة والتفتيش للصيدليات التابع لمكتب الصحة العامة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن ومديرية المنصورة ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة والمنتهيات الصلاحية. في الشأن العالمي، قالت الشرطة الأسترالية اليوم الأحد إن السلطات تحقق في وجود صلات بأستراليا لمساعد طيار فلاي دبي الذي اعتدى على قائد الطائرة خلال رحلة كانت متجهة إلى تل أبيب. قالت مصادر اليوم الأحد إن القوات الحكومية الأثيوبية وميليشيات متحالفة معها استعادت السيطرة على عاصمة إقليم تيغراي في انتكاسة كبيرة لتحالف المعارضة الذي يحكم الإقليم الشمالي.

في الاقتصاد، جددت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر نفيها رفع أسعار المنتجات البترولية، وذلك مع توقعات بوجود زيادة مرتقبة في الأسعار نتيجة ارتفاعات أسعار النفط العالمية. قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في تحالف أوبك بلس أشارت في الاجتماع الذي عقدته الأحد إلى وجود تقلبات شديدة في أسواق النفط العالمية وشح في المعروض ونقص في الإمدادات. الرياضة والرياضة المحلية، عادت صباح اليوم الأحد إلى مدينة زنجبار بعثت أكاديمية الحافرة الرياضية بمحافظة أبين بعد مشاركتها في بطولة الأكاديميات العربية التي أقيمت بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية وتوجت خلالها بلقب البطولة. قال لويس هاملتون إنه شعر بمشاعر مختلطة بعد سباق جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعدما انطلق من المركز الثاني. قدمنا لكم موجز الأنباء من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. إلى اللقاء.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أنتم الآن على أثير راديو عدن الغد، صوت الناس ونبض المدينة، على موجة الإف إم 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
3: عشقتك ذات يوم في ضياعي،
4: وفي عينيك ألقيت الأماني، وقلت الآن أصفح عن زماني. قضيت العمر أبحث عنك حلما، رأيتك من سنيني في كياني. تركت القلب عندك دون خوف، وأخشى أن يموت إذا أتاني. فإن سألوك يوما عن فؤادي وكيف يعيش مذهول الأماني، فقولي إن حبك كان لحنا كحلم لاح في ليل الزمان. عشقتك ذات يوم في ضياعي، وفي عينيك أصفح عن زماني. أصفح.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله رب.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
2: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
1: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
2: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
1: فصول تتبدل،
2: أوقات تتحول،
1: وأنماط الحياة تتعدل،
2: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
1: تتغير الفصول
2: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل،
1: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
2: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
1: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
2: من السبت إلى الخميس
1: في موعد جديد
2: من كل صباح
3: عدن هذا الصباح.
1: لكل صوت مساحة، ولكل قصة مكان، ولكل كلمة أثر، ولكل لحظة معنى، هنا نلتقي وهنا نسمعكم على راديو عدن الغد 899-959.
4: كيت صباح، صباح دي كانت بنت تعمل ممرضة في أحد المستشفيات في شبرا الخيمة، وكانت البداية جالي بلاغ، فالمخبر خبط عليا في إيه، قال لي ده في واحد بيبلغ إن ابنه توفى وبيقول إن في شبهة جنائية. كلمت مفتش الصحة دكتور صلاح، كان صديق ليا، وانتقلنا إلى مسرح الجريمة، دخلنا شقة قتيل وهو كان عريس ليلة الدخلة. بدأ مفتش الصحة مجرد ما دخل وعلى طول في نفس التوقيت قال لي في شبهة جنائية، وفي نفس الوقت لاحظت كان نظري على طول على العروسة، فلاحظت إن مفيش دمعة واحدة عروسة وليلة الصباحية وعريسها توفى بهذا المنظر. فالمهم خدتها المكتب واتحفظنا على مسرح الجريمة، واخترت الجهات المعنية واخترت النيابة العامة واخترت القيادات عندي، وبدأت أناقش صباح. احكي لي يا صباح، احكي لي من ساعة ما كنت طفلة صغيرة رحت فين وفي مدارس ايه؟ قالت لي احنا كنا قاعدين في منطقة في القليوبية، وكان في شخص تعرف على الأسرة وكان بيزور البيت يعني الأسرة، وتوطدت العلاقة بوالدها. هذا الشخص جاء في يوم ما كانش في حد موجود ويتعدى عليها وفض غشاء البقرة. البنت خافت تقول لأهلها، انتقلوا من هذا المكان راحوا منطقة شبرا الخيمة، وفي الوقت ده هي حصلت على دبلوم تمريض وتعينت في أحد المستشفيات في شبرا الخيمة ممرضة، تعرفت على شاب حبيته وصار في علاقة بينها وبينه، ولكن اكتشفت ان هو بيتسلى بيها وانتهت العلاقة بينهم، وأسرتها قالت لها انت كبرت في السن، لأن كان ليها أخت شقيقة أصغر منها واتجوزت، فتقدم ليها شاب عشان يتزوجها، شاب من الصعيد. هي قالت ان هو كان شاب مهذب قوي، لكن هي ما حبتوش، وعرضت على أهلها أن هي تفسخ الخطبة لكن أهلها رفضوا. أحكي لي ليلة الدخلة، من الأول ما صحيتي بالنوم قالت لي رحت الكوافير ورحت الحفلة بتاع زفاف، تفضل المعازيم وأهلي مشي وروحوا ورحنا عش الزوجين، عشنا وهو بدأ يمارس الحب، وقالت وهو بيمارس العلاقة الجنسية فكان بيسألني سؤال، هو ليه ما فيش غشاء بقرة، ليه ما ليه أنواع غشاء البقرة، ليه أنواع في مطاطي وفي مستدير والحاجات دي كلها، تحاول تتوه. قال لها طب أنا هنزل أجيب علبة سجاير، نزل يجيب علبة سجاير وطلع. قالت له أنت تعبان، أنا هديك حقنة، معي حقنة هتخليك كويس جدا جدا والموضوع ينتهي. هي كانت مجهزة حقنة أدرينالين، والمفروض الحقنة دي بتتعطي تحت الجلد لمريض معين، اديتها له في الوريد، طبعا بعد فترة بسيطة قوي توفى. كلمت والدها حكت له إن هو ما قالتلوش طبعا الحقيقة إنه عريسي توفى، وهو كلم والد العريس. طبعا الأدلة المادية وأدلة الجريمة تحصلنا عليها، رمت الحقنة فين، وتم تقنين الإجراءات والعرض على النيابة، أمرت بحبسها، وفي النهاية اتحكم عليها

تحية لكل امرأة جبرتها الظروف أنه تحمل مسؤولية بيت كامل بقلب واحد. يمكن ما يصفق لها أحد، لكن يكفي أنه صنعت إنسان. تحية لكل امرأة جبرتها الظروف أنه أطفالها يكبروا ويظنوا أنه الأبطال مجرد شخصيات في الأفلام، بينما كان بطلهم الحقيقي ينتظرهم كل مساء في البيت وينادوه

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: أحيان صعب تقول اللي تحبه أنا أحبك، مع أنها تحس أنها بسيطة لكن صعبة شعوريا، كلاميا سهلة. فيقول أصعب شعور أني أحبك ولا أقدر أقول، وأصعب كلام الكلام اللي في أول لقى أتعمد الصمت. أبي منك السوالف تطول، سولف علي يا حلو حرفي بصوتك رقى. أخاف أقول إني أحبك وأكون العجول، وأخاف ما أقولها ويعيش عمري شقى. ما بين أحبك وما بين الشعور الخجول، ما همني من رحل ما دامك اللي بقى. لا تقول أحبك أنا، يكفيني إنك تقول يجعل هذا اللقاء ما يكون آخر لقاء.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: الأخطاء الدوائية. تحدث الأخطاء الدوائية عند استخدام الدواء بطريقة غير صحيحة، أو عند التعامل مع الدواء أو المريض بشكل خاطئ. وقد تقع هذه الأخطاء في أي مرحلة من مراحل استخدام الدواء، مثل كتابة الوصفة الطبية، أو صرفها، أو عند تحضير الدواء، أو تناوله، أو إعطائه، أو تخزينه، أو متابعة تأثيره. وانطلاقاً من حرصنا على سلامة المرضى، تؤكد الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية عبر المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية على أهمية اتباع الإرشادات التالية لتفادي الأخطاء الدوائية. 1. استشر الطبيب أو الصيدلي دائماً في كل ما يتعلق بالاستخدام الآمن والسليم للدواء، لأن لديهما الخبرة والمعرفة الكافية بذلك. 2. تأكد من أن جميع المعلومات التي يقدمها الطبيب أو الصيدلي بشأن الدواء واضحة ومفهومة، ولا تتردد في طلب التوضيح عند الحاجة. وأيضاً احرص على معرفة ما يلي: اسم الدواء والغرض من استخدامه، متى يبدأ مفعوله المتوقع، الجرعة المناسبة ومدة الاستخدام، الطريقة الصحيحة لتحضير الدواء وتناوله، ما يجب فعله عند نسيان الجرعة أو تناول جرعة زائدة، احتمالية التفاعل مع أدوية أو أطعمة أو مشروبات أخرى، وأي احتياطات خاصة يجب اتباعها أثناء الاستخدام. تذكر، يمكنك حماية نفسك من الأخطاء الدوائية بالالتزام بتعليمات مقدمي الرعاية الصحية واتباع الطرق الآمنة لاستخدام الدواء. معاً من أجل دواء آمن وفعال. نستقبل بلاغاتكم عن الآثار الجانبية أو مشاكل جودة وفعالية الأدوية عبر التواصل بالمركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن من خلال رقم الواتساب 47-51-05-6 أو عبر تطبيق السلامة الدوائية. الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، المركز الرئيسي عدن، صمم أمان لصحة مجتمعنا.
0: صوت قريب وحكايات من قلب الناس. أنتم على راديو عدن الغد 899-959. طفشت من نفس الكلام، نفس الروتين ونفس الحكايات، خلاص خليها علينا.
3: الله لا حملني
4: ولا حملني
3: واحملوني قرابر.
0: حكاية نسمعها وناخذ منها شيء، أغنية نحبها ونعرف حكايتها.
5: أنا عم بحلم ليل النهار
0: وأكلة على السفرة.
3: الرز مليان تنهوري وصانونا في بحوتة صيد تقول شوفوني.
0: وصفة يمكن تفيدك، ومثل قديم يمكن أنت تعرفه، ويمكن إحنا نكتشف حكايته سوا. نتكلم، نسمع، نضحك ونتشارك، خليها علينا. معي أنا دينا المدني كل ثلاثاء في الساعة 12:30 ظهرا على راديو عدن الغد 899-959. خليها علينا والباقي عليكم.
6: أحيان صعب تقول اللي تحبه أنا أحبك، مع أنها تحس أنها بسيطة لكن صعبة شعورياً، كلامياً سهلة. فيقول أصعب شعور أني أحبك ولا أقدر أقول، وأصعب كلام الكلام اللي في أول لقى أتعمد الصمت، أبي منك السوالف تطول، سولف علي يا حلو حرف بصوتك رقى، أخاف أقول أني أحبك وأكون العجول، وخاف ما أقولها ويعيش عمري شقا، ما بين أحبك وما بين الشعور الخجول، ما همني من رحل ما دامك اللي بقى، لا تقول أحبك أنا، يكفيني إنك تقول يجعل هذا اللقاء ما يكون آخر لقاء.

لكل صوت مساحة، ولكل قصة مكان، ولكل كلمة أثر، ولكل لحظة معنى. هنا نلتقي وهنا نسمعكم على راديو عدن الغد 899 و959.

لكل صوت مساحة، ولكل قصة مكان، ولكل كلمة أثر، ولكل لحظة معنى. هنا نلتقي وهنا نسمعكم على راديو عدن الغد 899 و959.

صوت قريب وحكايات من قلب الناس. أنتم على راديو عدن الغد 899-959.

0: هنا راديو عدن الغد، حيث يكون الخبر أقرب والصوت أوضح. 899-959.
1: وإن كانك معزي علشان فرقاك تكفى، لا تخلي غيري ياخذ مكانك. حاولت أحب غيرك علشان أبنساك، لقيت غيرك بالغلا ما كفاني. حاولت أنسى كل شي فيه ذكراك، لقيت اسمك ما يفارق لساني. ما بيك ترجع لي لجل كثرة أخطاك، أبيك ترجع يا حبيبي عشاني. واللي خلق وجهك ولولو ثناياك، إني أحبك وإني فيك الأناني. عودتني في كل الأيام ألقاك، وشلون أبصبر في غيابك ثواني. خذ ما تبي مني بس أترجاك، لا تخلي بقلبك معي شخص ثاني. وإن كانك معزي علشان فرقاك تكفى، لا تخلي غيري.

وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني، ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس، كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.

يبدأ الصباح وهنا يستمر صوت الناس عبر أثير إذاعة عدن الغد 899 و959 FM.

0: من عدن إلى كل بيت، أنتم تستمعون إلى راديو عدن الغد 899-959. بين زحمة الأيام وتغير الأزمنة تبقى المسافة محتاجة لمن يفهمها بين بساطة الماضي وتسارع الحاضر.
1: أشتي أشوفك كل يوم كل ساعة وكل ليل.
0: أهلا بكم في برنامجكم بين جيلين. البرنامج الذي لا يبحث عن الرابح والخسران، بل يبحث عن الجسر الذي يربط تجربة الأمس بتطلعات اليوم. كيف نرى العالم

0: كيف نفهم أفكار بعضنا البعض رغم اختلاف السنين. نفتح معكم أوراق الحياة ونقارب وجهات النظر لنلتقي في منتصف الطريق.
1: يا خلان أدي برشلونة، برشلونة ده فريق كوباكم با.
2: ده حاجة كلهم زي فريق كوباكم با. اجعل لك كوبا برأس قلبك إن شاء الله.
0: كونوا معي أنا مواهب الجيلاني في برنامج بين جيلين، لأننا بالحوار نلتقي على راديو عدن الغد في 4 عصرا كل 2 8 9 9 9 5 9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-8-8 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

0: حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: في حياتنا قضايا يومية تفرض نفسها على الواجهة، في الشارع، بين الأسر.
2: يا نوال يا حبيبتي، ده كله من تحت راس الفيسبوك.
1: وفي أروقة المجتمع ملفات شائكة تنقسم حولها الآراء، بين مؤيد يرى فيها الضرورة ومعارض يرى فيها الخطر. لأن الاختلاف لا يفسد للود قضية، ولأن التباين في الرأي هو البداية الحقيقية، نفتح الملفات المغلقة دون تحيز أو مصادرة لأي صوت. فهنالك قضايا لا تتحمل الوقوف في المنتصف، إما أن تكون مع أو ضد. نستمع لطرحك ونضع رأيك والرأي الآخر على الطاولة ونواجه الواقع كما هو. في برنامج مع أو ضد، صوتك والقضية، كل يوم ثلاثاء الساعة 14 معي أنا يزيد سيف عبر راديو عدن الغد 899-959.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: هل تريد معلومة صحية وموثوقة؟ نصيحة بسيطة قد تصنع فرقاً في حياتك. تابعوا برنامج صحتك بالدنيا، نتعرف معاً على أهم المعلومات الصحية، ونصحح المفاهيم الشائعة، ونكتشف نصائح عملية لصحة أفضل وحياة أجمل. كونوا معنا كل أحد في تمام الساعة 4 عصراً مع خديجة سيف على راديو عدن الغد 899-959. صحتك بالدنيا، معلومة تهمك ووعي يفيدك.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: طفشت من نفس الكلام، نفس الروتين ونفس الحكايات، خلاص خليها علينا.
4: الله لا حملني
5: ولا حملني
4: واحملوني قرابر.
3: حكاية نسمعها وناخذ منها شيء، أغنية نحبها ونعرف حكايتها.
6: أنا عم بحلم ليل النهار،
3: وأكلة على السفرة.
4: الرز مليان تلهوري والصانونة في بحوتة صيد تقول شوفوني.
3: وصفة يمكن تفيدك، ومثل قديم يمكن أنت تعرفه، ويمكن إحنا نكتشف حكايته سوا. نتكلم، نسمع، نضحك ونتشارك، خليها علينا. معي أنا دينا المدني، كل ثلاثاء في الساعة 12:30 ظهرا على راديو عدن الغد 899-959. خليها علينا والباقي عليكم.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في حق دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر. مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-80-2828. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: صمتا جميلا، صمت جميلة يا أخي. التزم بما تعرف ولا تزاحم في مكان ليس مكانك. لا تصدق أنك من البقية الباقية من العقلاء. كل رأي وفكرة وقضية لابد أن ضع بصمتك. إذا راودك هذا الشعور فاعلم أن وضعك صعب. اجلس مع نفسك، خذ نفس وأعد النظر في الطريق الذي تسير فيه. يحذرك خالقك من أن تقع في شرك التعالي وتدعي علما لا تحسن. سلام عليكم.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8. عدن خور مكسر، ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر، تروى حكاية الفخامة.

0: تربطه وبليل تتراقى الشياطينه بعد شفت الضياء ينزع من ثياب المساء ثلثين تحايلت المنام اللي مثل بيتك تمرينه وانا اللي من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين انا اللي قبل اسافر شلت قلبي من شرايينه تركته في يدك مثل الامانه واحفظيها زين ترى حفظ الامانه دين مجبوره تردينه اجل ما فيها حد قال لك حفظ الامانه دين مرد المكفي بيلفي ويستوفي وتوفينا بعد ليله ثلاثه اربعه عشره شهر شهرين اذا انتي منتي بجد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجه واذا جي تطلبك تنسين تخونين وتبين ارضى وحد يرضى تخونينه انا اللي جيت اخونك مع حبيبه ثانيه ترين اذا انتي منتي بجد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجه واذا جي تطلبك تنسين تخونين وتبين ارضى وحد يرضى تخونينه انا اللي جيت اخونك مع حبيبه ثانيه ترين من اول ما رجعت من السفر ما شفت لك بينه وانا اللي كنت احسبك قبل ادوس ارض المطار تجين تكونين انت اول شخص عيني تحتضن عينه وكنت اتخيلك من زود فرحه رجعتي تبكين واشوف بدمعتك حكيك وعرفه قبل تحكينه وجيب احلى من اللي بتحكينه واتركك تحكين تقولين الوطن نور واقول بنور مضوينه تقولين لي غديت احلى واقول عيونك الحلوين كلام النام بشفاهك وخفتي لا تصحينه ذخرتيه الغرام اللي ينام ويتركك تصحين تغانمتي غيابي لين رجحتي موازينه تعلم من يدك لمس الكفوف وعلمك تجفين وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه مو بغرور لكن خابرك مالك امل تلقين تغافلت بغلا وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه مو بغرور لكن خابرك مالك امل تلقين تغافلت بغلا ولا الحلا ما هو بمن زينه تزينها الصور ولا الصحيح ابن الحلال زوين وانا ماني بناقص عنه يوم انك تبدينه نصيبي هو نصيبي لو يسددها من الصوبين قنوع بمظهري والسم ما يذبح ثعابينه على قول المثل ماني حلو لكن ماني شيء اذا اهداك الزهر مره فانا هديتك بساتينه واذا الهاتف فرح ليله فانا تحت البكاج سنين واذا استضعفتك املاكه وشتتك ملايينه انا حتى فتاه الخبزه اقسمها معك نصين طموح اذا اهداك الزهر مره فانا هديتك بساتينه واذا الهاتف فرح ليله فانا تحت البكاج سنين واذا استضعفتك املاكه وشتتك ملايينه انا حتى فتاه الخبزه اقسمها معك نصين طموحي بس اجي واظفر بشي تستحقينه تدينته تسلفته سرقته مو مهم منين كاني من كثر مرضى بكل اللي تمنينه لو انك تطلبين الله يعنيني بقول امين انا ملعب على الحبلين وقت الطيش وسنينه تبين الحين يوم اني كبرت العب على الحبلين ترى عند البدو بالذات عيب اللي تسوين ترى عند الحضر بالذات عيب اللي تسوين حالاتك لا عشقتيني تعشقيني اليوم الدين غرام نسكن ضلوعه حشيمه من مجانينه جفا يجمع معزتنا ولا عشق يذل اثنين اكثار اللي تحدوني وقالوا لي تحبينه امانه لا تخليني صغير في عينهم تكفين لاني كل ما قالوا تخون اقول مسكينه عليك الله وامانه علميهم من هو المسكين انا خايف اللي اطاح الجمل تكثر سكاكينه وانا ما عادت ضلوعي تحمل طعنه السكين مثل ما قالوا والمكتوب واضح من عناوينه لو ارحل منك للغربه بسافر من ظلامك وين كفايه كل حلمي مر فرقادي تزورينه كفايه من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين
1: أعزاؤنا المستمعون ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد لا تذهبوا بعيدا
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: סוידת מחטוב היה פולן סוידת באצ'ר איזה פונת עסנה לה איג'י באצ'ר
1: יא הלה פיקום في بيت أنشطته ما تتوقف إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز ما في أعذار أو تعب وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات والنتائج صدقوني بتبهركم وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه شطارته تبان عليه وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة إنجازات عائلتي دائماً مستمرة إشراقتهم متجددة كل يوم كريستال إشراقة متجددة كل يوم
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة شنطة السفر جواز السفر جاكيت السفر وبطاقة السفر أكيد تسأل نفسك الآن إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر رفيق رحلتك دائما بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر بنك كل الناس

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: ملك النظافة والتوفير.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8. عدن خور مكسر، ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر، تروى حكاية الفخامة.
2: وشوفا دمعة عيونك صدق ما

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة.

0: الدخان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.